0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وكذب به قومك وهو الحق.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أصبحنا وأصبح الملك.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتصفح عمن ظلمك. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في الله عز وجل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل

0: لله بنفسه وماله. ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشافعا يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ القارئ ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ القارئ ياسين. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا،

إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 66 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو العفو. وقبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم العظيم، لا بد من وقفة مع موضوعين: موضوع التوبة وموضوع العفو. فالله سبحانه وتعالى فتح لعباده باب التوبة. هو يعلم أن عباده يصيبون ويخطئون، يقبلون ويدبرون، يحسنون ويسيئون. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى ركب فيهم الشهوات، وما ركب فيهم الشهوات إلا ليرقوا بها إلى الله. لكن هذه الشهوة إن لم يصحبها نور من الله عز وجل ومنهج قويم تهتدي به فإنها مدمرة، إنها قوة محركة أو قوة مدمرة. إذن لا بد من أن تكون التوبة من أجل أن ترمم. ولو تصورنا أن الله سبحانه وتعالى لم يفتح باب التوبة، إنسان وقع في إساءة ماذا يفعل؟ يزداد إساءة، يفجر، لأنه أيس من رحمة الله. لهذا يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أعظم ما في هذا الدين أن الإنسان مهما بلغت إساءته، ومهما تفاقمت ذنوبه، ومهما شرد عن ربه، ومهما غمس في المعاصي، لمجرد أن يقول يا رب لقد تبت إليك، يقول الله عز وجل: لبيك يا عبدي وأنا قبلت. فباب التوبة مفتوح لمن غلبته نفسه، لمن زلت قدمه، لمن طمست بصيرته، لمن آثر الشهوة. باب التوبة مفتوح. ماذا يكمل هذا الباب المفتوح؟ أن الله عفو. لولا أنه عفو ما فتح باب التوبة. أيها الإخوة، في آية كريمة تتحدث عن التوبة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الأكمل والأولى والأصح والأصوب أنه لمجرد أن وقع الإنسان في ذنب ليتوب فوراً إلى الله عز وجل من قريب. فكلما قلت المسافة الزمنية بين الذنب والتوبة، كلما كانت التوبة أسهل. وكلما جهل الإنسان أن هذا ذنب كانت التوبة أسهل. فإذا علم أنه ذنب وفعله، ثم إذا فعله تراخى إلى أن يتوب، كانت التوبة أصعب. التوبة تسهل إذا ضاقت المسافة الزمنية بين الذنب وبين التوبة، وتسهل إذا رافقها جهل. فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. لأن الله عفو كريم فتح لعباده باب التوبة، فالإنسان ما له عذر،
مهما ارتكب من ذنوب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل الذنوب دون الشرك بالله يغفر ما دون ذلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.

كلها خطاياه وذنوبه. الآن اسم العفو ماذا يعني في اللغة؟ العفو اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأسماء الله الحسنى. من هذه الأسماء اسم العفو. العفو اسم من أسماء الله الحسنى. أما المصدر العفو، المصدر معناه في المعاجم اللغوية القصد لتناول الشيء. العفو القصد لتناول الشيء، يقال عفاه واعتفاه، عفاه واعتفاه أي قصده. العافون القاصدون، القاصدون باب الكريم يقال لهم عافون، ورد هذا في الأشعار وفي لغة العرب. هذا معنى العافون القاصدون العطاء. وهذا من عفو مالي، أي من حلاله وأطيبه. من عفو مالي، عفو المال حلاله وطيبه، هذا معنى الثاني. أعطيته عفواً من غير سؤال، معنى الثالث. أعطيته عفواً من غير سؤال. عفى مال فلان أي كسر، المعنى الرابع. العافي هو الذي يمحو ويزيل، معنى خامس. خمسة معان للعفو. القصد عفو المال حلاله، أعطيته عفوا من غير سؤال، عفى مال فلان أي زاد وكثر، العافي هو الذي يمحو ويزيل. ومنه قولهم عفت الرياح الآثار إذا محتها وأزالتها. العفو محو الذنوب، محو الذنوب. وفي الدعاء اللهم إني أسألك العفو والعافية، أي ترك العقوبة والسلامة. طبعاً البحث المنهجي في أسماء الله الحسنى يقتضي أن نفهم المعنى اللغوي أصلاً. وفي تاج العروس، في قاموس تاج العروس، العفو أقل من الصفح، لأن الصفح أبلغ من العفو، والصفح لا تأنيب معه، قد أعفو عن إنسان وأؤنبه، فقد يعفو الإنسان ولا يصفح. أيها الإخوة الكرام، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول: العفو منه العفو. الآن دخلنا باسم الله الأعظم. العفو هو الذي يمحو السيئات. أيام بيكون في للإنسان صفحة سيئات بجهة من الجهات، فإذا أحرقت انتهى، شطبت، طويت، أهملت، انتهى الأمر. العفو هو الذي يمحو السيئات. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. لذلك المؤمن الصادق يحدث عند كل ذنب توبة، وكلما ارتقى الإنسان تقل ذنوبه عدداً وتقل حجماً، تقل حجماً وتقل عدداً. فإذا ارتقى أكثر يعني يكاد يبتعد عن الذنوب كلياً،

إلا ما كان عن غير قصد أو عن زلة لم تكن متعمدة. العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من اسم الغفور ولكنه أبلغ منه، فإن الغفران ينبئ عن الشر، بينما العفو ينبئ عن المحو، يعني في مشكلة غفرت لم يعاقب عليها الله عز وجل فهو غفور، أما عفو أبلغ من المغفرة، أنساها لصاحبها، محاها من ذاكرته، محاها من صحائفه. المغفرة ذنب وقعت فيه، ربنا سبحانه وتعالى لم يعاقبك عليه فهو غفور، أما العفو أبلغ من الغفور. هذا الذنب لعله يؤلمك، لعلك إذا تذكرته تستحي من الله، لعله يقلق. العفو محى هذا الذنب كلياً من صفحة نفسك. يعني في صحيفة فيها ذنوب، كل ذنب له عقاب، نكتب تحت صاحب هذه الذنوب لا يعاقب وقعاً، أما أن نأخذ هذه الصحيفة ونمزقها ونلغي وجودها هذا عفو. المغفرة ألا تعاقب على ذنب، أما العفو أن يمحى هذا الذنب من صفحة نفسك ومن ذاكرتك. سيدنا يوسف لما التقى بإخوته الذين كادوا له حينما كان صغيراً وجعلوه في غيابة الجب وأرادوا أن يموت، لما التقى بهم ماذا قال؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، هي مغفرة. أما لما قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب، الآن غفر أم عفا؟ عفا، ما أراد أن يذكرهم بعملهم، تجاهل عملهم كلية. لو ذكرهم بعملهم ولم يعاقبهم لكان غفوراً، أما لم يذكرهم بعملهم إطلاقاً، وهذا من فضل الله عز وجل، هو عفو وغفور. الإمام الرازي يرى أن العفو له معنيان، المعنى الأول هو المحو والإزالة، عفت الديار إذا درست. يعني أحياناً لما العرب كانوا ينصبون خيامهم في الصحراء، هذه الخيمة يحفرون حولها خندقاً لئلا يدخل الماء إليها إذا هطلت الأمطار. هذا الخندق الذي حول الخيمة اسمه النؤي، فإذا ارتحل العرب من مكان إلى مكان بقيت آثار الديار، مستطيلات، دوائر، يعني الخنادق التي حفرت حول الخيام، بعد حين تأتي الرياح فتعفوها، أي تمحو آثارها، هذا أصل معنى العفو. فالمعنى الأول من المحو والإزالة، يقال عفت الديار إذا درست وانطمست معالمها وذهبت آثارها، فعلى هذا فالعفو في حق الله تعالى عبارة عن إزالة آثار الذنوب. دقيقة، آثار الذنوب تذكرها، وتذكر الذنب يحجب عن الرب. لو أن الله لم يعاقب، لكن لمجرد أن تذكر ذنبك تستحي من ربك. فمن أسماء الله الحسنى أنه عفو، ينسيك هذا الذنب، وهذه من رحمة الله بنا. في واحد من الإخوة الكرام لم يقل كلمة غير مناسبة بحياته، يقول لك: تميت جمعة كلما ذكرت هذه الكلمة ذبت خجلاً، بعدين نسيها،

لو أنها تبقى ماثلة أمامك لأهلكت صاحبها. فمن رحمة الله بنا أننا ننسى، والنسيان رحمة كبيرة جداً. أيام الإنسان يكون بموقف حرج، يتكلم كلمة غير لائقة، أو يسمع كلمة قاسية جارحة، يقول لك ما نمت الليل، كم يوم ما نام الليل؟ ليلة واحدة، ثاني ليلة تذكرها بس نام، الثالثة نسيها، بعد أسبوع ما في شيء. هذا من رحمة الله. لو أنه المواقف الحرجة والكلمات الجارحة والمواقف المهينة التي ساقها الله للإنسان رحمة به لا ينساها أبداً تهلكه، لكن الله عز وجل ينسي. النسيان من العفو، هو عفو، ومن دلائل عفوه أنه ينسيك هذا الذنب. ولعل فناء الإنسان في القبر ومع فناء الإنسان يفنى دماغه، ومع فناء الدماغ تفنى ذاكرته، ومع فناء الذاكرة ينسى ذنوبه. فإذا أحياه الله يوم القيامة يحيي نفساً طاهرة مشرقة محبة طائعة لله، فالماضي الذي سبق إيمانه وسبق اصطلاحه مع الله ملء، ما له وجود أبداً. يعني الإنسان، دخلنا في موضوع دقيق الآن، في الدنيا له جاهلية ثم تاب إلى الله توبة نصوحة، أعماله في جاهليته ولو أنه تاب منها توبة نصوحة وغفرها الله له وأنساه إياها، لكنه إذا ذكرها يتألم أشد الألم. أما حينما يموت المؤمن وتفنى ذاكرته، مع فناء ذاكرته فنيت ذنوبه أصلاً، ما عاد لوجود، هو قلبه طاهر، نفسه التي بين جنبيه طاهرة منيبة مستقيمة مقبلة، أما الذاكرة فنيت وفنيت معها الذنوب. يأتي يوم القيامة لأنه مات تائباً لا يذكره الله بذنوبه إطلاقاً. يعني الإنسان يقول لك أنا والله الحمد لله من 10 سنوات تائب، من 20 سنة وأنا في طريق الإيمان، لكن قبل 20 سنة لعله أخطأ أو زلت قدمه، فهذا الماضي في الدنيا تذكره، أما يوم القيامة لا تذكره أبداً، وهذا من رحمة الله بالإنسان. لذلك العفو في حق الله تعالى إزالة آثار الذنوب بالكلية، فيمحوها الله من ديوان الكرام الكاتبين. يعني لو فرضنا إنسان له صحيفة أعمال سوداء، وإنسان من يدير هذه الصحائف أراد أن يكرمه، ماذا يفعل؟ يأتي بهذه الإضمارة فيحرقها أمامه، ما بقى فيش، ما عاد في أصل لهذه الذنوب، انتهت تقريباً للتقريب. فالله سبحانه وتعالى يمحو ذنوب العبد من ديوان الكرام الكاتبين، الملائكة الذين يكتبون، ولا يطالبه بها يوم القيامة، وينسيها من قلوبهم كي لا يخجلوا عند تذكرها، ويثبت مكان كل سيئة حسنة. قال تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يجب أن نستفيد وأن نسعد بهذا الاسم العظيم. المعنى الثاني في حق الله تعالى، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو الفضل يعني، فالله عز وجل يمحو ذنوب عباده ويتفضل عليهم بفضله، يمحو ويتفضل، هذا سموه
التخلية والتحلية، التطهير والتعطير، العفو والرحمة، يمحو ويكرم، يطهر ويعطر، يشفي ويزكي. إذاً معنى العفو صار في معنيان، معنى سلبي ومعنى إيجابي. السلبي محا، الأيام الإنسان يغسل كاسة فيها رائحة كريهة مثلاً، فيها بقايا طعام، فيها بقايا شراب، فغسلها بشكل جيد، بعد أن غسلها ملأها شراباً طيباً. فالعفو لا يعني أنه محى الذنوب وستر العيوب، لا، أعطاك من فضله ما شاء. هذا معنى جديد بالعفو، عفى محى، وعفى أعطى، إنه هذا من عفو مالي، أي من حلاله وطيبه، أعطيته عفواً من دون سؤال. فمن معاني العفو العطاء. المعنى السلبي المحو، المعنى الإيجابي العطاء. وقال بعضهم العفو هو أن تزول عن النفوس ظلمة الزلات برحمته، ووحشة الغفلات عن القلوب بكرامته. وقيل العفو الذي أزال الذنوب من الصحائف وأبدل الوحشة بفنون اللطائف. إزالة وعطاء. الإمام القشيري يقول العفو هو الذي يمحو آثار الذنوب ويزيلها بريح المغفرة، فهو يمحو الذنوب من ديوان الحفظة على أن ينسيها من قلوبهم وقلوب المذنبين، أو هو الذي يترك المؤاخذة على الذنوب ولا يذكر بالعيوب. نعم، هذه كلها من معاني العفو. ما عليك إلا أن تقول يا رب لقد تبت إليك فقط. ما عليك إلا أن تقول يا رب لقد تبت إليك. وقد ورد أنه إذا قال العبد يا ربي وهو راكع قال الله لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا ربي وهو ساجد قال لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد لبيك يا ربي وهو عاص تبت إليك وأنا عاص قال لبيك ثم لبيك ثم لبيك. يعني الإنسان لتوضيح الفكرة، الأب إن كان عنده أولاد أبرار طائعون وواحد منهم شارد عاق، فرح الأب برجوع ابنه إليه وتوبته إليه أضعاف مضاعفة عن فرحه بهؤلاء الأبرار، لأنهم سلكوا الطريق الصحيح وانتهى الأمر. أما هذا الشارد يتألم الأب له أشد الألم، فإذا عاد فرح الأب بعودته. من هنا قال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. اسم العفو ورد في القرآن الكريم في آيات كثيرة تزيد عن 39 آية. نعم، من هذه الآيات فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً. كلمة كان الله عفواً، كان الله عليماً حكيماً، كان الله عفواً غفوراً، هذه الكينونة تفيد أن أسماء الله الحسنى قديمة قدم الله عز وجل، منذ أن كان الله كان عفواً غفوراً، منذ أن كان الله كان عليماً حكيماً، منذ أن كان الله كان على كل شيء قديراً. يعني أسماؤه متلازمة مع وجوده. وقال تعالى إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً

قديرة. طبعاً المقولة الثابتة تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كان الله عفواً ينبغي أن تكون أنت عفواً، إذا كان الله حليماً ينبغي أن تكون أنت حليماً. فقال تعالى: إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً. يعني أنت ما تقربت إلى الله بمثل أن تتخلق بأخلاق الله، ما تقربت إلى الله بمثل أن تتخلق بأخلاق الله. ورد في الأثر أن تخلقوا بأخلاق الله، وفي سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يعني حينما يظلم الإنسان، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وفي المجادلة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أيها الإخوة، هل أدركتم حكمة أن اسم العفو جاء مع الغفور؟ الغفور ما عاقبك، أما العفو أنساك الذنب كله، وهذا منتهى الإكرام. إن الله لعفو غفور. الغفور ما عاقبك، أما العفو أنساك الذنب كله. قال: ورد اسم العفو مع اسم الغفور، وورد مع اسم القدير. يعني ولله المثل الأعلى. أيام الإنسان لا يستطيع أن يعفو عنك، هناك من هو أقوى منه يحاسبه ويؤاخذه، هناك من لا يستطيع أن يعفو، أما الله عز وجل قال: إن الله عفو قدير. يعني قدير أن يعفو عنك كل الذنوب. لذلك ورد في قوله تعالى على لسان سيدنا عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني العزيز إن غفرت لهم ليس في الكون جهة تستطيع أن تسأل لماذا غفرت لهم، لأن الله سبحانه وتعالى إله عظيم، ومن شأن الإله العظيم ألا يسأل عما يفعل. فالله وحده قدير أن يعفو عنك دون أن يسأل. أخواننا الكرام، في نقطة مهمة جدا في طريق الإيمان، بيقول لك إنسان أحيانا: يعني أنا تبت إلى الله من هذا الذنب، لكن لما بيكون في توبة عقب توبة عقب توبة والذنب نفسه، الإنسان تضعف ثقته بنفسه، وربما وقعت بينه وبين الله جفوة، والإنسان حكيم نفسه، فإذا وقع انهدام بينه وبين الله أو جفوة بينه وبين الله ما العمل؟ دققوا فيما سأقول. إنسان ارتكب إساءة بحق إنسان، ما دامت هذه الإساءة قد ارتكبها ولم يستسمح، هي حجاب بينه وبين هذا الإنسان. لو أنه قدم له هدية ثمينة، في الأعم الأغلب أن هذه الهدية تنسي الذي أساء إليه الإساءة، ماذا حصل؟ حصل ترميم، حصل جبر، حصل إعادة توازن، إعادة علاقات، حصل محو. هذا المعنى مهم جدا ويحتاجه كل مؤمن. قال تعالى، قال عليه

الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. لا، السيئة يا ترى ينبغي أن نتوب منها أم أن نتبعها بحسنة؟ ما قولكم؟ أن نتوب منها أم أن نتبعها بحسنة؟ أيام الإنسان يقع في الذنب مرة أو مرتين، في المرة الثانية يخجل، لو تاب يخجل. ما الذي يذهب عنه الخجل؟ أن يتبعها بحسنة. عودوا أنفسكم أيها الإخوة، أن كل ذنب وقعت فيه عن غير قصد بإمكانك أن تتبعه بعمل صالح، هذا العمل الصالح ينسي هذا الذنب. هلأ إذا الإنسان بالحج أحرم بعمرة ثم تمتع إلى الحج، عليه هدي جبر، أما إذا جمع بين الحج والعمرة قارناً عليه دم شكر، إنه الله أوى ومكنه أن يعتمر وأن يتابع إحرامه إلى الحج ثم يحج، هذا قارن عليه دم شكر. أما إذا اعتمر ثم تحلل من عمرته ولبس الثياب وتعطر وأكل وشرب وحلق رأسه واغتسل وقص شعره وأظافره، وفي يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، نقول هذا متمتع. المتمتع عليه هدي جبر، القارن عليه هدي شكر. والكفارات كلها في الإسلام هدفها أن هذا الشرخ الذي وقع، أن هذه الهوة، أن اختلال التوازن الذي وقع يرمم بهذه الصدقة. ورد أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ألزم نفسه أن يتصدق بدينار ذهب عن كل يمين يحلفها صادقاً بها، عن كل يمين يحلفها صادقاً بها، صادق، لأن الله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. فأهم شيء في هذا الدرس أن الله عز وجل عفو، غفور وعفو، غفور لا يعاقب وعفو ينسي، لكن أنت حينما تزل القدم مرة أو مرتين في الذنب نفسه ينشأ بينك وبين الله حجاب. هذا الحجاب ما الذي يهتكه؟ العمل الصالح. عود نفسك أن تعمل العمل الصالح كلما غفلت أو أخطأت أو تسرعت أو تكلمت كلمة أو فعلت شيئاً لا يرضي الله عز وجل. لذلك قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أسأت فأحسن، وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي الحديث الشريف: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا أصابته مصيبة كان يقول: الحمد لله ثلاثاً: الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. الآن من التخلق بأخلاق العفو أن تعفو عمن ظلمك، من آداب التخلق بخلق العفو أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. هذه أخلاق المؤمنين. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سيدنا الصديق إنسان افترى على ابنته كذباً
وروج أن ابنته

زانية. السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، هل تعتقدون أيها الإخوة أن هناك إساءة أشد من أن يسيء الإنسان إلى عرض أخيه وهي بريئة وطاهرة وعفيفة، ومع ذلك مصطح روج هذه القصة وأشاعها في المدينة، وتأخر الوحي في تبرئة السيدة عائشة 30 يوماً، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدري ماذا يفعل، وسيدنا الصديق كان يحسن لهذا الإنسان، فلما وقع في هذه الإساءة الكبيرة الإجرامية نوى أن يكف عن الإحسان إليه، فجاء قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن ينفقوا أن يؤتوا ذوي القربى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فورد في الأثر أن الصديق عليه رضوان الله بكى بكاء شديدا، فقال: بلى بلى أحب أن يغفر الله لي، وعاد إلى ما كان عليه. هذا شيء فوق طاقة البشر، إنسان روج عن ابنته الخبر السيء وأرجف في المدينة، ثم يعاتبه الله لماذا كف عن مساعدته؟ هكذا أخلاق المؤمنين. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الحقيقة أنه الله عز وجل أمرنا، لم يأمرنا أن نعفو عن المسيء فحسب، بل أمرنا أن نحسن إليه. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والآية الكريمة: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من كان حظه عظيما من الاتصال بالله عز وجل. سبحان الله، الإنسان حينما يعفو عن أخيه يملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، أمن. أما حينما ينتقم منه يملأ الله قلبه خوفا وجفوة. فالمنتقم يعاقب من قبل الله عز وجل باللعنة والطرد من رحمته وجفوة قلبه والقلق الذي يأكل قلبه. أما الذي يعفو يملأ الله قلبه أمناً وإيماناً، ما دام عفوت عنه اشتريته. ولأن يربح الإنسان إنساناً خير له من أن يربح الدنيا وما فيها. أيام الإنسان حينما تعفو عنه تربحه. سيدنا النبي اللهم صل عليه أمر بقتل بضعة أشخاص لأنهم أساءوا إساءة ما أساءها أحد قبلهم إلى الإسلام وإلى دين الله عز وجل، منهم عكرمة. فلما جاء عكرمة مسلما تائبا مستغفرا قال عليه الصلاة والسلام: جاءكم عكرمة مسلما فإياكم أن تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. يعني النبي بالغ بإكرامه ونهى عن أن يسب أبوه إكراما له. أيها الإخوة الكرام، هذه الأسماء الحسنى ينبغي أن تزيدنا حباً بالله عز وجل وتخلقاً بهذه الأخلاق. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا،
آثرنا ولا تؤثرنا.

0: علينا أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى الرخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية، وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
4: بسم الله الرحمن

الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله تعالى فيقول: اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وسمعي وبصري وأهلي ومالي ومن الماء البارد. صدق رسول الله.
1: عن هذا الدعاء النبوي الكريم يقول السهروردي في عوارف المعارف:
2: بواعث المحبة في الإنسان متنوعة، منها محبة الروح ومحبة القلب ومحبة النفس ومحبة العقل. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الأهل والمال والماء البارد معناه استئصال عروق المحبة كلها بمحبة الله تعالى، حتى يكون حب الله تعالى غالبا، فيحب الله تعالى بقلبه وروحه وكليته، وهذا يكون حبا صافيا لخواص تنغمر به وبنوره نار الطبع والجبلة.
0: وعن المحبة يقول الوراق: السرور بالله من شدة المحبة، والمحبة في القلب نار تحرق كل دنس.
1: ويفرق المحبون العارفون الذاكرون بين نوعين من محبة العبد لله تعالى، ويتحدثون عن حب عام يتحقق من امتثال الأوامر والنواهي والإقبال على الطاعات والفروض والعلم بالآلاء والنعم، وحب خاص يقول عنه قائلهم:
3: الحب الخاص هو حب الذات العلية، وهو الاصطناع من الله الكريم لعبده واصطفاؤه إياه، وهذا الحب يكون من الأحوال، لأنه محض موهبة من الله تعالى ليس للكسب فيه مدخل. وهذا هو المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من الماء البارد، لأنه كلام صادر عن وجدان روح تلتذ بحب الذات العلية، ولله الفضل والمنة.
0: والعبد الذي يهبه الله تعالى موهبة الحب الخاص إنما هو عبد منح نزاهة النفس وطهارتها، وخلع الله عليه من الصفات والأخلاق قبسا، مما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: تخلقوا بأخلاق الله. وقد سئل الجنيد رحمه الله عن ذلك فقال: المحبة دخول صفات المحبوب على المحب، أليس الله تعالى قال في حديث قدسي: فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا؟
1: وعلى

0: درب المحبة والذكر والمعرفة، نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
1: وأعود إلى حديث المراقبة والمحاسبة، اللتين هما من صفات أهل الذكر والمحبة والمعرفة، فأقول: حدث أبو عبد الله بن خفيف عن قوم التقى بهم في مسجد مدينة صور، فأقبل على شاب من بينهم وجلس إليه ثم قال له: عظني. فرفع الشاب رأسه إليه وقال: عليك بصحبة من يذكرك الله رؤيته وتقع هيبته على قلبك، يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله. والسلام. وهذه أولى درجات المراقبة، وهي درجة المراقبين المقربين الذين غلب على قلوبهم الإجلال والتعظيم، فلم يبق فيهم متسع لغير ذلك.
2: تعني يا شيخنا أنه ثمة درجات أخرى للمراقبة؟
1: نعم، فإلى جانب مراقبة المقربين هذه توجد درجة ثانية، هي مراقبة الورعين من أصحاب اليمين الذين غلب يقين اطلاع الله تعالى على ظاهرهم وباطنهم، غلب على قلوبهم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال، وبقيت قلوبهم على حد الاعتدال متسعة للتلفت إلى الأحوال والأعمال. ولكن هذه الممارسة للأعمال لا تخلو من المراقبة، ولا تخلو من الحياء من الله، فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد التثبت.
2: تريد أن تقول يا شيخنا إن أصحاب الدرجة الأولى من المراقبة قد مالوا إلى شيء من العزلة والإعراض عن الدنيا؟
1: نعم، لأن قلوبهم استغرقها ملاحظة الجلال والعظمة وانكسرت تحت الهيبة، وما بقي فيها متسع للالتفات إلى الغير أصلا، وشغلوا بالخالق عز وجل عن كل مخلوق حتى أنفسهم.
2: والرأي عندك يا شيخنا؟
1: الرأي عندي أن مطالبة الناس جميعا أن يكونوا من أصحاب الدرجة الأولى إنما هو شيء لا تحتمله الحياة ولا تطيقه، ومن ثم ما بقي إلا تلك المراقبة التي يتحقق بها صلاح الدنيا والآخرة معا، وهي مراقبة الورعين من أصحاب اليمين الذين يراقبون حركاتهم وسكناتهم وخطراتهم ولحظاتهم وبالجملة جميع اختياراتهم.
2: وهذه المراقبة يا شيخنا متى تكون؟
1: المراقبة تكون قبل العمل وأثناء العمل. فقبل العمل ينظر العبد إلى ما تحرك خاطره إلى فعله، أهو لله خاصة أو هو في هوى النفس ومتابعة الشيطان، فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له الحق بنور الحق. فإن كان العمل لله أمضى، وإن كان لغير الله استحيا من الله وانكف عنه. ولقد جاء في الخبر: ينشر للعبد يوم القيامة في كل حركة من حركاته وإن صغرت 3 دواوين. الديوان الأول لما، والثاني كيف،

0: والثالث لمن.
1: وما معنى هذا يا شيخنا؟
0: معناه لما فعلت هذا؟ أكان لمولاك أو ملت إليه بشهواتك وهواك؟ وكيف فعلت هذا؟ أبعلم محقق أم بجهل وظن؟ لأن لله في كل عمل شرطا وحكما لا يدرك قدره ووقته إلا بعلم. ثم لمن؟ أي لمن عملت هذا؟ ألوجه الله خالصا فيكون أجرك على الله؟ أو لمراءة خلق مثلك؟ أو عملته غفلة وسهوى؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. صدق الله العظيم.
1: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. يروى أنه دخل لص على رابعة العدوية ليلا فنظر في البيت يمينا وشمالا فلم يجد غير إبريق ماء، فلما هم بالخروج قالت له:
3: يا هذا، إن كنت من الشطار فلا تخرج بلا شيء.
4: أنا
3: أنت ماذا يا مسكين؟
4: أنا لم أجد شيئا.
3: يا مسكين، توضأ من هذا الإبريق واذهب إلى هذا الركن وصل ركعتين لله ولن تخرج بلا شيء.
4: لا بأس، أفعل إن شاء الله.
3: إلهي وسيدي ومولاي، هذا عبد من عبيدك قد أتى إلي ولم يجد عندي شيئا، وقد أوقفته ببابك، فلا تحرمه من فضلك وثوابك.
1: ودخل اللص في الصلاة وأنس بذكر الله ولذت له العبادة، حتى إذا ما جاء السحر دخلت عليه رابعة فوجدته قد انتهى من صلاته وأخذ يناجي رب العالمين ويقول:
4: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟
3: هون عليك يا أخي وقل لي كيف كانت ليلتك.
4: بخير يا أختاه، بخير. وقفت بين يدي مولاي بذلي وفقري، فجبر كسري وقبل عذري وغفر ذنوبي وبلغني مطلوبي.
3: حمد لله.
4: ائذني لي بالذهاب، ولا أظن أني الساعة سأخرج بلا شيء. أستودعك الله.
1: إلهي، لك الفضل يا مولاي والشكر والحمد، فما زلت تولي الخير مذ ضمني المهد. ولو رمت أن أحصي جميلك لم أطق، فما لجميل قد مننت به حد. وكم لك من لطف أتاني مفرج من الكرب، ما لولاه قد كان

0: يشتد، فليس لعبد غير مولاه ملجأ، فإن رده المولى فما يصنع العبد.
1: أتيت أطلب غفرانا تقرب.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

لقيناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق

ظهورهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو

لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.

من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين

مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفى

آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى.

أما القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست.

من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم.

0: من عمان.
1: ما تناغمت قلوب وتراقصت أجنحة، ما تناجت أرواح أو هبت رياح، إلا وأصغى في هذا الصباح سمع، واستجاب في الروابي والبطاح نبع، نبع فياض بالسخاء والخير. هذا البهاء الصباحي نعمة وهمة، ودعوة الإنسان لفتح الأبواب، وإطلاق شراع الروح التواقة للآتي، وهي تموج بهديل الجسد الحريص على الثبات والقيم الإنسانية الماثلة في السير على قدمين من قوة، قدمين من إرادة، قدمين من تحد وانتظار، ليأتي المأمول جميلا جليلا مكتمل الهيئة والهيبة، وليطل من البعد وجه طلق يغمر وجدان الإنسان والمكان والزمان، ويذكر هذا الثالوث المخلوق بآلاء الله الخالق، لينطلق من الحناجر الرطبة دعاء: اللهم يسر لنا سبل الحياة في أكنافك الرحبة، وزودنا بالتقوى، واحصر غيم الرؤيا، وبث نداك السابغ على هذا الوطن، وطن الطيبة والمعروف، وطن البركة والإحسان. وقد حمى حياضه فارس هاشمي ماجد، أضاء السبل وأنعش الجيل، ومسح بيديه الحانيتين دموع المحزونين، ورد غربة المحرومين والمبعدين والمساكين، حتى هب كل من على أديم هذا الوطن باسم القلب والضاح الجبين، فسار الركب في أنبل درب، وانطلق في المدى الرحب إيقاع هاشمي نبيل، أصغى إليه الناس وهم يفلحون الأرض، ويقطفون الجنى، ويطلبون العلم، ويحركون الآلة، ويديرون عجلة العمل بكل تفان واقتدار. فيا إلهي، اجعل هذا الوطن مرجا أخضر، واملأ فصوله بالخير المغفور يا رب العالمين.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي وتسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأسألك أن تقضي حاجتي وتفرج كربتي وتصلح سري وسريرتي وتقوي في طاعتك عزيمتي وتهدي للحق والهداية أهلي وذريتي.

سيدنا ومولانا محمد رسول الرحمة والسلام. ولك يا ربنا جزيل الشكر أن أكرمتنا بنعمة القرآن، وظللتنا براية الإسلام والإيمان. سبحانك أنت المنعم الذي سقيت وغذيت أرواح أوليائك، وأنت الودود الذي أكثرت الود والحب لعبادك، وعلمتهم أسماءك الحسنى ليشهدوا بها أنوار تجلياتك ورحماتك في أرضك وسماواتك. فنسألك يا سميع يا مجيب أن تجعلنا من الذين يذكرون أسماءك بالقول والفكر، ويعيشون في معانيها على المحبة والذكر، ويسلكون إليك سبيل الطاعة والطهر.

أبيت يا ربنا، أنت مالك الملك وأنت مرسل الرحمات ومفيض الخيرات وباعث الرسل بالهدايات، وقد جعلت لكل رسول درجة مخصوصة من الدرجات ورسالة معينة من الرسالات، ومهدت برسالاتهم جميعا الأنوار الكاشفة للرسالة العظمى والنعمة الكبرى، رسالة سيدنا ومولانا محمد الذي أكرمت به الخلق بنور القرآن وجعلته مصدر الخير والرضوان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة.

0: فقرة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني.

0: برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية في مدارس الوطن العربي. معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.

أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 57 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 91 بعد 100، وهي قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. أيها الإخوة، لا شك أن فحوى هذه الآيات متعلقة بالتوحيد، ولا بد من أن أردد لآلاف المرات أن ديننا دين توحيد، وأن التوحيد هو الدين كله، بل إن التوحيد هو فحوى دعوة الأنبياء جميعاً، والدليل قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيها الإخوة، التوحيد كفكرة سهل، إدراك فكرة التوحيد سهل جداً، أما أن تعيش التوحيد هذا يحتاج إلى جهد كبير، أن تعيشه لا أن تفهمه. الفرق بين أن تفهم الفكرة وبين أن تعيشها سأوضحه بالمثل التالي: طالبان على مقعد الدراسة، الأول مؤمن ومستقيم وطاهر وعفيف ودخله حلال وكبر وتزوج وعنده بيت متواضع، وصديقه الثاني غير منضبط، إيمانه ضعيف جدا، متفلت، معظم دخله من مال الحرام، لكن له دخل فلكي، بيت فخم ومركبات وسفر وإقامة وثياب غالية وطعام نفيس. الأول إذا قرأ قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، الآية واضحة تماما، لكن لمجرد أن يقول صديقي الغني هنيئا له، هو ما عاش هذه الآية، فهم معناها لكن ما عاشها. فمرة ثانية، ديننا دين التوحيد، التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى يد الله تعمل وحدها، أن ترى أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. التوحيد أن ترى أن يد الله فوق أيديهم، التوحيد أن ترى أنه ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، التوحيد أن ترى أنه في السماء إله وفي الأرض إله، التوحيد أن ترى أنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، التوحيد أن ترى إليه يرجع الأمر كله، التوحيد أن ترى أن الله سبحانه وتعالى إليه المصير، هو الرافع وحده، هو الخافض وحده، هو المعز وحده، هو المذل وحده، التوحيد أن ترى أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، التوحيد أن ترى أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. شيء فلتان ما في. التوحيد أن تؤمن أن الكافر مهما يكون قويا لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا سمح الله به لحكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. التوحيد أن ترى أنه

بيده الخلق والأمر. أحياناً دولة عظمى تصنع طائرة وتبيعها، الدولة المالكة للطائرة قد تقصف بها مدينة، نقول صنعت في هذا البلد لكن أمرها لمن اشتراها الآن.

ترى بعينك قوى الطغيان تقصف وتضرب وتهدم وتتبجح وتتغطرس وتستعلي وتكذب، وأن ترى أن الله عز وجل سمح بهذا كله لحكمة سوف نراها إن شاء الله فيما بعد. والله أيها الإخوة، أن سلبيات الأحداث يعرفها جميع الناس ولا تحتاج إلى بطولة في إدراكها. صار قصف، هدموا منازل، قتلوا أبرياء، قتلوا أطفال، سلبيات الأحداث معروفة عند الجميع، يكفي أن ترى الصورة انتهى الأمر. لكن إيجابيات الأحداث تحتاج إلى أناس متعمقين في الفهم. يعني مثلاً يعني قبل 10 سنوات غير مسموح بالعالم الإسلامي أن تقول كلمة جهاد، غير مسموح بالعالم الإسلامي بأكمله. حتى مرة ملك يعني في خطابه قال جهاد، يأتي شخص من أطراف الدنيا ليسأله ماذا أردت بهذه الكلمة، فاضطر أن يقيم حفل مفتعل ويقول الجهاد جهاد النفس والهوى فقط. أما الآن تستمع إلى القادة يتحدثون عن الجهاد، هذا إنجاز كبير. الجهاد دخل في حياتنا اليومية، الجهاد رأينا آثاره، قلب موازين القوى كلها. يعني فئة مؤمنة طاهرة مستقيمة، يعني هذه الفئة تستحق أن نقبل رأسها ويديها وأن نقبل الأرض التي تطأها قدماها. هذه الفئة أربكت أقوى جيش في المنطقة، بل أربكت رابع جيش في العالم. 21 يوم لم يتحقق هدف، هم فقراء جائعون محاصرون لسنتين. إذا دخل الإيمان تتغير جميع المعادلات كلها. هذا التوحيد، التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله فوق أيديهم. هناك حكمة كبيرة. والله أيها الإخوة، أنا مؤمن هكذا أقول دائما، بكل ذرة من دمي، بكل قطرة من دمي، وبكل خلية في جسمي، أن الله لا يسمح للطغاة في الأرض أن يكونوا طغاة إلا ويوظف طغيانهم لخدمة دينه والمؤمنين من دون أن يشعروا ومن دون أن يريدوا وبلا أجر وبلا ثواب. أنا أتمنى عليكم أن تدعوا السلبيات، أن تفكروا في الإيجابيات. ما الذي حدث في العالم الإسلامي؟ ما هذه الوحدة التي جمعتنا؟ ما هذا الذوبان في بوتقة واحدة؟ ما هذا الإيمان الذي تحرك؟ ما هذا البذل الذي كان شيء لا يصدق؟ أيها الإخوة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك أن تتهم السيدة عائشة زوجة رسول الله بأثمن شيء تملكه امرأة، عفته. جاء القرآن، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، لأن حديث الإفك فرز المؤمنين، ظهر المؤمنون الصادقون الذين ظنوا بأنفسهم خيراً، وظهر المنافقون الذين روجوا هذه الأخبار. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله قياساً على ذلك ليذر الدول على ما هي عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعوذ بالله من الفتن، لكن إذا جاءت الفتنة

يجب ألا نذمها لأنها تكشف المنافقين وتكشف الكاذبين ويفرز الناس إلى قسمين. والآن أقولها صراحة، اللون الرمادي في الأرض اختفى، بقي الأبيض والأسود. ولي أو مجرم، مجرم، مؤمن، مستقيم، طاهر، عفيف، ورع، يضبط حواسه وجوارحه ودخله وبيته وزوجته وبناته، وإنسان مجرم متفلت. هذا الذي حصل الآن. يعني كيف جمعتنا هذه الآلام، وكيف وصلت إلى أعماقنا، وكيف وحدتنا، وكيف كشف أعداؤنا، كيف أصبحوا في مزبلة التاريخ. والله لمئة عام قادم، بل لمئتي عام قادمة، لا يستطيعون أن يقولوا كلمة عن حضارتهم. حتى الغرب الذي سكت عنهم، يعني الله عز وجل ذكر أن قوم صالح عقروا الناقة فعقروها بالجمع، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كيف قال عقروها والذي عقرها واحد؟ لأنهم سكتوا جميعا عد الله سكوتهم مشاركة في الجريمة. مرة سيدنا عمر قال أحدهم، يعني يمدحه، قال له والله ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله. يا لطيف. فأحد فيهم النظر فخافوا، فقال أحدهم لا والله لقد رأينا من هو خير منك. قال من هو؟ قال الصديق. دقيق، قعدوا أمامه عشرين، واحد قال لا الصديق خير منك، فقال كذبتم جميعا. ما تكلموا، كذبوا بسكوتهم. والساكت عن الحق شيطان أخرس. هل سمعتم تنديد هالدول العظمى؟ دعك من أمريكا، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، سويسرا، هل سمعتم استنكار تنديد؟ من أجل أسير واحد يأتي رئيس أمريكي سابق إلى بلادنا ويزور أسرة هذا الأسير، و11,800 أسير لنا عندهم، ما خطر في باله أن يطيب قلبهم بكلمة. ما لم نكفر بالطاغوت لن نؤمن بالله. والدليل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن تؤمن أن الذي وقع وراء حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. بمنطق البشر الذي شرد عن الله هذا مات، أما عند الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لذلك أيها الإخوة، نحن في آيات التوحيد، ينبغي أن تكون موحدا. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد كفكرة إدراكها سهل جدا، أما أن تعيشه، أن تكون موقنا أن الله بيده كل شيء، وأنه لا يستقيم إيمانك إن توهمت أن الله لا يعلم ما يجري، ولا يستقيم إيمانك إن توهمت أن الله لا يقدر، ولا يستقيم إيمانك إذا توهمت أن الله لا يعنيه ما يجري. يعلم ويقدر ويعنيه، وسمح بالذي وقع ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فلذلك أنت حينما تعتمد على قوي

من أجل أن يحميك فقد أشركت. حينما تتنازل لقوي من أجل أن تكف شره عنك فقد أشركت. هذا الذي حصل. هؤلاء الذين قعدوا عن نصرة دينهم ماذا فعلوا؟ خافوا من الأقوياء فآثروا السلام. فلذلك الآية الكريمة: أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون؟ يعني أقوى إنسان بالأرض لو تجمدت في أحد أوعية دماغه قطرة دم لا تزيد عن رأس دبوس يصاب بالشلل. طيب هذا القوي يعبد من دون الله؟ أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون؟ هذا مخلوق وحياته بيد الله، واستمرار حياته بيد الله، وإمداد مقومات حياته بيد الله. هذا لا يعبد من دون الله. وأنت أيها المؤمن لمجرد أن تجير لمخلوق تحسب عليه، تنتمي إليه، وتنسى ربك، فقد احتقرت نفسك. أنت لله. لا تكن خطيئة إنسان قوي. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا يستوون. مخلوق. يعني الإنسان مهما كان عظيما، عظمته وهيبته وكيانه منوط بسيولة دمه، فإذا تجمد الدم في عروقه مات فورا. لك جلطة مفاجئة، احتشاء بعضلة القلب، سكتة قلبية. وإذا نمت خلاياه نموا عشوائيا بلك ورم خبيث ما له دواء. وإذا توقف قلبه مات فورا. فالإنسان ضعيف، بثانية يكون شخصا فيصبح خبرا. لا، النعوات بالطريق. أصحاب أشخاص، واحد طبيب، واحد مهندس، واحد عميد أسرتهم، واحد له رتبة عسكرية عالية، لما أصبح اسمه على النعوة صار خبر. يعني مساء يكون مدفون، انتهى الأمر، طويت صفحته. فهذا الذي يموت يعبد من دون الله، هذا الذي يخلق ولا يخلق يعبد من دون الله. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم يقول لنا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وبآية ثانية قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، لا لنفسه ولا لغيره، وهو سيد الخلق وحبيب الحق، وفي آية ثالثة يقول لا أعلم الغيب. هذا الإنسان. لذلك لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا الصديق أحب أصحابه إليه قال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون. يعني إذا إنسان له أتباع كثر، أتباع كثر، وكان قوي وبيده كل شيء، وتوفاه الله، أتباعه ماذا يستطيعون أن يقدموا له؟ برقية تعزيز، باقة ورد، هذا كل شيء. بيد من حياتك؟ بيد من موتك؟ بيد من رفعته؟

بيد من سلامتك؟ بيد من سعادتك؟ بيد من شقاؤك؟ بيد من رزقك؟ أيها الإخوة، لازلنا في آيات التوحيد. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. طبعا هؤلاء الشركاء يحتمل أن يكونوا أحد نوعين، إما من بني البشر، شخص قوي علقت الآمال عليه، أو من الحجر، صنم، المعنى واحد. قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. إذن وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. يعني لما سيدنا إبراهيم كسر الأصنام وضع الفأس في عنق أحدها أو أكبرها، قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم. أخواننا الكرام، بأي عصر في مجموعة أوهام يجب أن تتحرر منها. الآن أحد أكبر هذه الأوهام الإعلام، أحيانا يوحي لك أن المعركة منتهية، والعكس هو الصحيح. فبطولتك أيها المؤمن ألا تكون ضحية الإعلام. الإعلام خبيث جدا، تعتيم على خسائر العدو، تعتيم غير مقبول. لذلك: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يعني شخص يخاف كما تخاف، ويجوع كما تجوع، ويعرى كما تعرى، ويعطش كما تعطش، ويتمنى أن تدوم حياته طويلاً كما تتمنى. إنسان مثلك، لا يليق بك أن تكون لإنسان، أنت للواحد الديان، أنت لله. لمجرد أن تكون لإنسان فقد احتقرت نفسك، أنت لله. خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قد تحمل على أنهم من بني البشر. أيام إنسان يعتمد على قريب له قوي، أو على قريب له غني، أو على إنسان بيده الحول والطول، يعبده من دون الله وينسى ربه. وأخطر شيء أن تقع في الشرك الخفي. الشرك الخفي كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا هو الشرك الخفي. الصحابة الكرام على علو قدرهم وعلى رفعة شأنهم وعلى أنهم نخبة البشر، في حنين نظروا إلى العدد 10,000 صحابي، فقالوا: لن نغلب بالقلة. اعتمدوا على عددهم فلم ينتصروا. فقال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وأنت أيها المؤمن، أنت في حاجة ماسة إلى هذا الدرس، درس بدر ودرس حنين. بدرس بدر قال الصحابة: الله، فتولاهم الله. وفي حنين قالوا: نحن، فتخلى الله عنهم. فأنت أيها المؤمن بين التولي والتخلي، بتقول: أنا، ومع التفصيل أنا معي شهادة عليا. مرة طبيب، أخ كريم ببلد عربي

شقيق حدثني بهذه القصة. زوجته حامل وبيحتاج إلى عمل معقد قليلاً للولادة، فاستشار صديقاً له متخصص بالأمراض النسائية، فأعطاه توجيهات، فقال له: هل من الأفضل أن أرى طبيباً آخر كي أستأنس؟ قال له: أنا أقوى وأعلم إنسان في هذه المنطقة، والباقون جهلة بغطرسة واستعلاء ما بعده استعلاء. قصة طويلة بس ملخصها أن هذا الطبيب الذي أشرك مع الله عز وجل وصف نفسه بأنه أعلم العلماء ارتكب خطأ في الولادة أدى إلى وفاة المرأة. يترفع عنه طالب الطب، ولأول مرة في تاريخ هذا البلد العربي سحبت شهادة طبيب وأصبح بلا شهادة عقاباً له. بتقول أنا، الله بيأدبك، قول الله، ادرس، تفوق، بس قول بفضل الله، الله أكرمني، سمح لي، مكنني، وفقني، انسب الفضل إلى الله، هذه الحقيقة. فإذا أعجبت بنفسك، بعلمك، بمالك، قال: الدراهم مراهم، هي آية لما حديث، حديث باطل. والله صديق لي قال: الدراهم مراهم تحل بها كل المشكلات. وجد نفسه فجأة في المنفردة 63 يوم، 63 يوم تفضل حلها بالدراهم، مع الدراهم. الله بيأدب، انتبهوا، إياك أن تشرك نفسك مع الله. لا تقول أنا أحمل شهادة عليا، أنا من أعرق أسرة، يعني كلما قلت أنا تخلى الله عنك، وكلما قلت الله تولاك بالرعاية والحفظ. نعم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كن مع الله فادعوهم فليستجيبوا لكم. أيام تعلق آمال كبيرة على صديق لك قوي في منصب رفيع، تدخل عليه لا يقول لك تفضل اجلس ويعتذر عن خدمتك لأنك وضعت ثقتك بغير الله، هذا هو الشرك الخفي. لا تعتمد على مالك ولا على جاهك ولا على نسبك ولا على حسبك ولا على أسرتك ولا على أولادك. أعرف شخص يعني عنده شاب بذل من أجله الغالي والرخيص حتى جعله في أعلى يحمل أعلى شهادة، وسافر إلى بلاد بعيدة، تزوج امرأة ونسي أباه ولا يتصل به بالسنوات مرة، اعتمد عليه فتخلى عنه. لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فإذا كان هؤلاء الشركاء أشخاص اعتمدت عليهم أو على وعدهم، ومشكلة المسلمين الأولى أنهم اعتمدوا على القوى الكبيرة في الأرض ليحموهم لينصروهم، فأمروا عصاهم الغليظة أن تدمرهم. أبدا، مستحيل وألف ألف مستحيل أن تشرك بالله وتفوز، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن توحده وتخسر. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، من المعذبين.
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. أحد وصل إلى بيت الله الحرام فقال أريد عالما جليلا ألتقي به، فالتقى مع عالم قال له سلني حاجتك، قال له والله إني أستحي وأنا في بيت الله أن أسأل غير الله. فالتقى به خارج بيت الله الحرام قال له سلني حاجتك، قال له والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ قال له ما حاجتك؟ قال له أنقذني من النار وأدخلني الجنة. قال له هذه ليست لي، قال له إذا ليس لي عندك حاجة. يعني أنت حينما توحد يعزك الله، حينما توحد لا تتضعضع أمام قوي أو غني، أنت حينما توحد لا تنبطح، لا تركع، لا تسجد له، أنت حينما توحد لا تساوم على مبادئك. كلمة لا، سيدنا عمر جاء ملك اسمه جبلة، ملك أعلن إسلامه ورحب به عمر، أثناء طوافه حول الكعبة بدوي داس طرف ردائه فانخلع رداؤه عن كتفه فضربه ضربة هشمت أنفه، شكا إلى عمر وعمر استدعاه وجرى حوار. معاصر من الدهماء من سوقة الناس من الطبقة الدنيا من هؤلاء الضعاف الفقراء، قال له أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال لست ممن ينكر فتى أدركت حقي بيدي. قال له أرضي الفتى سيدنا عمر، لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه أو يهشمن الآن أنفك. الخاطب ملك حق وتنال ما فعلته كفرك. طبعا تعجب أشد العجب هذا الملك، قال له كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخض النجم أرضا؟ قال له نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال عنق المرتد بالسيف تحز، عالم مبني كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. أنت حينما توحد لا تخاف في الله لومة لائم، أنت حينما توحد تقول لا بملء فمك بقاموسك في لا، تقولها بملء فمك. أما إن لم تكن موحداً يقذف الله الخوف في قلبك، تقول نعم لكل شيء للباطل. أنت حينما توحد تؤكد مكانتك الإنسانية، أنت لست لغير الله، أنت لله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أما إذا فهمنا أن هذه الشركيات ليست بشرا بل حجرا، تأتي هذه الآية ألهم أرجل يمشون بها؟ يا أصنام بتحرك؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يعني لك أن تعتقد أن هذا الشيء الذي أشرك مع الله، إنسان قوي، دولة قوية،
دولة طاغية قوية تلتمس رضاها،

0: مع تنازلات لا تحتمل، أو أنه صنم كما كان العرب قبل الإسلام. نعم. أيها الإخوة الكرام، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الإيمان اعتماد على الله، الإيمان توكل على الله، الإيمان اتصال بالله، الإيمان طاعة لله، الإيمان أن تعتز بالله. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لا أنسى أن الحسن البصري كان عند والي البصرة، هذا التوحيد، فجاءه توجيه من الخليفة لو نفذه لأغضب الله عز وجل، ولو لم ينفذه لأغضب الخليفة. هذا والي وقع في ما يسمى بحيص بيص، ماذا يفعل؟ فاستنجد بالحسن البصري، قال له ماذا أفعل؟ قال له كلمة والله أيها الإخوة تعد منهج، قال له: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. الله يمنعك من أقوى الأقوياء، لكن أقوى الأقوياء ما في يمنعك من ورم خبيث. إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتابع هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
6: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو مكان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
5: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان.

0: اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم.

0: وهسه خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
2: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان، أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل، 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَ

أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

الْقَبْرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا

في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعل

في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: Thank you.

والسلام والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة.

0: مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم جابلين، شارع الحرية، مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796-59-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات

0: آت ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
3: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
4: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهايجلو.

0: ولا مينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والشرك والضلال إلى نور الإيمان والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ونستعين بالله عز وجل، حيث ما زلنا في شهر ربيع الأول، شهر مولده صلى الله عليه وسلم، ونتحدث في هذه الحلقة عن هداية النبي صلى الله عليه وسلم ونعمة وجود النبي عليه الصلاة والسلام، حيث لم يكن مجيئه صلى الله عليه وسلم تغييرا لتاريخ هذه الأمة فحسب، بل كان تحولا عظيما في حياة الإنسان، في عقيدته وفكره وأخلاقه وسلوكه. نتحدث مستمعينا الكرام في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى، وعن يعني عنوان هذه الحلقة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني الله عز وجل يعني كان انتقالا، كانت هدايته انتقالا من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد. نجلي هذا الموضوع ونتحدث فيه بمشيئة الله تعالى بصحبة فضيلة الشيخ حسن إبراهيم كريرة، مستشار المستشار الأسبق لمعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ حسن، وأهلا ومرحبا.
1: حياكم الله، وأتشرف بهذا اللقاء من خلال منبر الإذاعة، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، من خلال هذا البرنامج القيم دين ودنيا. أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة أخي الكريم.
0: نعم، حياكم الله يا سيدي. بداية يعني حتى ندرك عظمة و يعني الدور أو عظمة التحول الذي يعني أحدثه ومجيء الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده وبعثته، لابد أن نتعرف على الواقع الذي كان أو جاء في عهد

0: عند الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قبل مجيئه صلى الله عليه وسلم، فكيف كان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية العقائدية والأخلاقية والاجتماعية وغيرها من الأمور؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين وعلى صحبه الغر الميامين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مثمرا، لقاء يعمق فينا حب النبي سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه واتباع نهجه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سيدي الكريم أخي الدكتور منصور العمري، في إطار الحديث عن بعثة النبي سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بما كان عليه المجتمع الذي سبق بعثته عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يعني الواقع الذي يعيشه الناس في ذلك الوقت يملي أنه لا بد إلا وأن يكون هناك من هاد وبشير يهدي إلى الحق ويخرج الناس من ظلمات الباطل إلى نور الدين والإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى. دعني أبدأ بهذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح، وهو حديث قدسي كما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما ليس ما لم أنزل به سلطانا، أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله، يقول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ممن كانوا من أهل الكتاب أو كانوا على الحنيفية، وقال، أي الله تبارك وتعالى: إنما بعثتك أي يا محمد لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. وللحديث الشريف تتمة كما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى.
0: نعم.
1: وبين يدي هذا الموضوع لابد إلا وأن نشير إلى أن الله تبارك وتعالى هو الهادي، جل في علاه، كريم يمن على عباده بالإيمان ولا يرضى لعباده الكفر جل وعلا. ولذا فقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه النعمة في حق المؤمنين كما جاء في سورة الأحزاب، لما أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يذكرونه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه الهداية وهذه الرسالة هي رحمة مهداة لله من الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى في بدايات سورة الدخان، قال رب العالمين سبحانه وتعالى: أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة ربك، مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فكانت بعثة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هي في حد ذاتها رحمة من الله تبارك وتعالى، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم كما جاء في سورة الحديد. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في إشارة إلى هذا الأمر كما جاء في سورة الطلاق: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات

الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري تحتها من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. ولذا يعني كما هو عنوان هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، كما جاء في أول آية من سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذا هو فضل من الله تبارك وتعالى. الله تعالى أرسل لنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في نص قول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور هنا يختلف عن الكتاب، ولذا قال المفسرون النور هو سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير من هو؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ذكره الله تبارك وتعالى بنص هذه الآية من سورة المائدة. قال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه الرسالة، رسالة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، تتسلسل في من لدن الأنبياء والرسل قبل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فكما أن الله تعالى أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فبرحمة من الله تعالى تتابعت الرسل من لدن سيدنا نوح عليه السلام وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى ذات الرسالة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وهذه النعمة التي من الله تبارك وتعالى علينا بها، أكبر نعمة وأفضل نعمة وهبنا إياها رب العالمين سبحانه وتعالى، أن هدانا إليه، أن هدانا الله تبارك وتعالى إليه. آمنا بالله سبحانه وتعالى واحدا أحدا جل في علاه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له صفات الكمال جل جلاله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هنا هذه النعمة، أن بعث الله تبارك وتعالى للناس رسولا من أنفسهم رسولا بشريا، يشعر كما يشعرون، يعيش كما يعيشون، يتألم كما يتألمون، ينعم كما ينعمون، يصيبهم ما أصابهم أو يصيبه ما أصابهم وهكذا. لقد جاءكم رسول، ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. مهمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن تتلخص بهذه الكلمات التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يتلو عليهم آياته، أي آيات الله تبارك وتعالى، ويزكيهم. أيضا من مهمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزكيهم، أن يعمر الإيمان في قلوبهم، أن يدلهم على الله تبارك وتعالى، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما أشارت هذه الآية الكريمة أنهم كانوا في ضلال مبين. إذا أردنا أن نتعرف على هذا الضلال المبين الذي كانت عليه العرب أو الناس قبل الإسلام، تعال بنا إلى ما قاله سيدنا جعفر رضي الله عنه عندما لاقى النجاشي وحدثه
عن الإسلام.

لما قال سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو جعفر الطيار رضي الله عنه، قال له أيها الملك، يقصد النجاشي، والنجاشي أسلم وحسن إسلامه ونترضى عليه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه.

0: نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم,
1: ولم
0: اتبع العقلاء سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أيها الملك, كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة. لاحظ يعني النفس البشرية تأنف الميتة, إلا أنهم كانوا يأكلونها. ونأتي الفواحش, وانظر إلى كلمة الفواحش وإلى أي مدى وإلى أي تصور. ونقطع الأرحام ونسيء الجوار, يأكل القوي منا الضعيف, فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه, فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده, إلى آخر حديثه رضي الله عنه. فلذلك يعني كانت معالم الجاهلية قاتمة, كانت حياتهم بائسة. يعني انظر سيدي الكريم والإخوة المستمعون, كثرة الأصنام التي كانوا يعبدونها,
1: أكثر من 300
0: أي شخص يحلو له أن يعبد شيئا يعبده, كما في بعض المجتمعات المعاصرة. بعض المجتمعات المعاصرة الوثنية يعني على مستوى إذا رأى ذبابة فعجبته يتخذها ربا, يعني عقول لا تفكر, عقول بعيدة كل البعد عن التفكير السوي السليم.
1: نعم.
0: كان حول الكعبة كما أشارت كتب السيرة النبوية الشريفة, كان حول الكعبة 360 صنما, 360
1: كل
0: صنم.
1: قبيلة وكل
0: هؤلاء حطمهم النبي صلى الله عليه وسلم, سيدنا رسول الله صلى الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: حرب استمرت. نعم. يا سيدي الكريم 40 سنة بسبب ماذا؟ حرب البسوس 40 سنة بسبب ناقة. حرب الداحس والغبراء بسبب سباق بين فرسين استمرت أيضا 40 ناقة. في ظل هذه الأجواء كان لابد من أن يبعث الله تبارك وتعالى هاديا ينقذ الناس من هذا الوحل, وحل الجاهلية, حتى يخرجوا إلى واحات الدين الحق. نعم. والإيمان بالله تبارك. نعم. وتعالى وتوحيده. طيب. جل في علاه.
1: الله يكرمك سيدي. خلينا الآن يعني نركز على الجانب الاعتقاد والجانب. نعم. يعني الجانب الديني في في في تلك المرحلة, والآيات القرآنية الله عز وجل ذكر ووصف وبين يعني الحالة التي كانوا عليها, أو الرفض الشديد ل يعني ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول مثلا أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون.
0: نعم.
1: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا. نعم. على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.
0: نعم.
1: والعديد من الآيات مثلا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعني السؤال الآن يعني كيف الرسول عليه الصلاة والسلام حرر في ظل هذه الظروف, كيف حرر الإنسان وغير يعني من حرر الإنسان من عبادة الأصنام وعبادة المخلوقات إلى عبادة الله عز وجل وإلى التوحيد وإلى توحيده جل وعلا.
0: سيدي الكريم, عاش سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فطرته السليمة قبل البعثة, قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فلذلك لم يكن ليقع عليه الصلاة والسلام فيما كان يقع به الآخرون أو يقع فيه الآخرون. كان سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يحكم فطرته السليمة وعقله السليم في جميع المواقف وفي جميع الظروف والأحوال. ولذلك نحى نفسه صلى الله عليه وسلم مجتمعه الوثني الذي كان يعني يعبد الأصنام.
1: نعم.
0: وهجر عبادة هذه الأصنام. نعم, كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالط الناس, يخالطهم عليه الصلاة والسلام, ولكن في ذات الوقت لا ينهج منهجهم في الاعتقاد وفيما يتعلق

0: بتوحيد الخالق سبحانه وتعالى، أو الوقوع في الوثنيات، أو أن يقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن عقله السليم وفطرته السليمة تأنف عليه ذلك، أو يأنفان عليه ذلك. نعم. صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كانت شخصية سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شخصية مستقرة غير مضطربة حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. كان يهجر قومه ويذهب فيعتكف الغارة الليالي الطويلة يتفكر وينظر إلى هذا الملكوت الواسع لله سبحانه وتعالى، إلى هذه الدنيا وما فيها، لابد إلا وأن لها خالقا، كما يعني ذكر عن أعرابي كيف تعرف الله سبحانه وتعالى، فقال البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار فجاج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فلذلك شخص النبي صلى الله عليه وسلم كانت شخصية مستقرة تنبع من عقل حكيم تجلى في شخص النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كان في أخلاقه عليه الصلاة والسلام وفي صفاته الخلقية كان مستقرا أيضا، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا دلالة على البعد الخلقي الذي كان عليه سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا تجلت عبارة سيدنا ربعي ابن عامر في حقيقة الدعوة التي أتى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لتحرير هذا الإنسان من الوثنية ومن القيود التي هو قيد بها نفسه، هذا الإنسان البعيد عن الله المشرك بالله سبحانه وتعالى. ماذا قال سيدنا ربعي ابن عامر لرستم ملك الروم لما قال لهم من أنتم؟ قال رضي الله عنه: إن الله تعالى ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى بين في كتابه العزيز أن رسالة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليست تقتصر على قريش، وإنما هو رحمة للعالمين، هو رسول للناس كافة عليه الصلاة والسلام، لا بل للناس وللإنس والجن، كما أشارت الآيات القرآنية الكريمة. وقد قال الله تبارك وتعالى كما جاء في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. فلذلك كانت بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تنطلق من، أو رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحرير الإنسان تنطلق من أبعاد عقلية يقيم بها الحجة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما مكنه الله تبارك وتعالى وأنزل عليه من وحي القرآن الكريم. يعني انظر الآن مثلا على سبيل المثال في الحوار الذي جرى بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي الوليد عتبة بن ربيعة، لما جاء أبو الوليد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة وقال له: يا ابن أخي أريد أن أحدثك. فقال له: قل يا أبا الوليد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل يا أبا الوليد، احكي لي بدك إياه ما شئت. قال إن رأيت هذا الذي فيك يعني سببه أنك تريد ملكا ملكناك، إن أردت مالا أعطيناك، إن أردت زواجا زوجناك، إن كنت تجد أنه مرض عالجناك، إلى آخره إلى آخره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من كلامي: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم فرغ. قال: إذن اسمع، لأن انظر منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطاب. فقرأ عليه بداية سورة فصلت، ألف لا أو عفوا حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بدأ يقرأ عليه من سورة فصلت حتى تغير حاله، حتى تغير حاله عتبة ابن ربيعة، وعاد إلى قومه فقالوا: والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي خرج من عندكم. ومن ثم يعني ذكروه بالجاهلية وكذا حتى عاد إلى جاهليته. وعلى كل حال، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء كان يحث الناس على أن يعملوا عقولهم، أن يتفكروا، أن يشجع على العلم.
1: هذا السؤال يعني الآخر دكتور إذا سمحت لي، أنه ليس فقط هو الموضوع يعني مرتبط بتغيير العقيدة وعقيدة الجاهلية التي كانوا عليها، وإنما يعني السؤال هنا أيضا في مسألة العلم، أنه كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام العلم يعني أساسا في في في في البناء، في بناء الفكر. كما تفضلت كان أسلوبه عليه الصلاة والسلام يقوم على يعني في هذا الموقف الذي ذكرته، يقوم على العقل والإقناع والمنطق وإلى آخره. وأيضا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجع أصحابه على التعلم، وكيف يعني انتقل المجتمع من المجتمع من الجهل إلى الوعي والبصيرة. نعم
0: أستاذي الكريم وسيدي الفاضل والإخوة والأخوات المستمعون، ابتداء لما دعا سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل دعوا الله تبارك وتعالى بعد أن تم بناء ورفع البيت الحرام الكعبة، بعد أن رفعت الكعبة، كان من دعائهما صلوات ربي وسلامه عليهما وعلى سيدنا رسول الله محمد: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، رسولا منهم، من نفس بيئة مكة التي عمر فيها البيت الحرام والكعبة المشرفة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه دعوة
1: إبراهيم الأنبياء،
0: إبراهيم أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذلك دعوة سيدنا إسماعيل عليه صلوات ربي وسلامه. لاحظ من خلال هذه الدعوة، كانت من خلال هذه الدعوة نفسها كانت هناك إشارة إلى مهمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: يعلمهم،
0: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تدرج يتلو عليهم آياتك، آيات الله الموحى، ويعلمهم الكتاب، الكتاب القرآن الكريم، الحكمة هي السنة النبوية الشريفة، لأن العطف يفيد التغير.
1: نعم.
0: فالكتاب شيء والحكمة شيء. الحكمة هي الحديث، الهدي النبوي الشريف، ويزكيهم، التربية وصقل هذه
1: السلوك، تعديل السلوك،
0: صقل الأخلاق والسلوك. نعم. فهذه كانت مهمة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم التي من الله تعالى بها على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين كما استمعنا إلى الآيات الكريمة قبل قليل. ولذلك نبه الله تبارك وتعالى إلى هذا الأمر، إلى ذات الأمر في سورة

0: الجمعة لما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لاحظ كيف أن الله تعالى قد ذكر الضلال بأنه مبين، ضلال واضح، إلا أنهم كانوا عميا عن هذا الحق والخير، اتجهوا نحو الضلال
1: والتقليد، تقليد السابقين،
0: تقليد السابقين. يعني مجرد إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون أو مقتدون، فهم كانوا يسيرون دون وعي. دون وعي، كما كان يعني قوم نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى وهب الناس العقول حتى تفكر، فلماذا اتجهوا هذا المنحة؟ فكان من هدي النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعمل عقولنا، أن يعمل الناس عقولهم. وعلى فكرة ينبغي هنا أن نلتفت إلى قضية الأمية. الأمية على ضربين، هناك أمية الكتابة، القراءة والكتابة، يعني تجد من لا يستطيع القراءة والكتابة ولكنه عالم في كثير من الأمور، عنده علم في كثير من الأمور. وهناك أمية العلم، أمية العلم الجهل، بمعنى الجهل. هو الجهل، هذا أمية العلم، هذا الجهل الذي يعني أمرنا الله تبارك وتعالى أن نبتعد عنه وأن نلجأ دائما إلى العلم. وقل ولذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون ولا تقفوا بما ليس لك به علم. فلذلك أمرنا الله تبارك وتعالى دائما أن نبحث عن العلم والهداية. ما كان عليه نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس أمية الجهل وأمية عدم العلم، لا، بل إنها فقط كانت فيما يتعلق بالكتابة والقراءة. لا يستطيع النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أو أن يكتب، وهذا لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، حيث تنزل عليه هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، فتنزل القرآن على نبينا سيدنا صلى الله عليه وسلم محمد بهذا الإعجاز الذي عجزت فيه الإنس والجن على أن يأتوا ولو بآية منه. نعم، من القرآن الكريم. ولذا ينبغي، ونحن نتحدث عن العلم وما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم من علم، وحث في كثير من أحاديثه الشريفة على العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقبل على القرآن الكريم وأن نتعلم القرآن الكريم تلاوة وأحكاما وفقها إلى آخره. فلذلك ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ليس أمية جهل، وإنما هي أمية عدم المعرفة في القراءة والكتابة لأمر ولحكمة اقتضاها أمر أو حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن ثم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، والله تبارك وتعالى يعني جعل الرسل والأنبياء من طينة البشر، من طينة البشر، حتى لا يبقى عذر لهؤلاء البشر. فإن أنزل إليهم مثلا ملكا رسولا قالوا هذا ملك، أنى لنا أن نصبح مثل هذا الملك. فلذا قال الله تبارك وتعالى كما جاء في سورة الإسراء، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، وبشرية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرب الناس إلى الدين والإيمان بالله سبحانه وتعالى. يخاطبهم خاطب الناس بقدر عقولهم عقولي. يخاطبهم بقدر عقولهم بمستوى فكرهم وذوقهم. نعم. وكان متواضعا صلى الله عليه وآله وسلم، يجلس معهم لا يترفع

0: عنهم، وإنما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم فيحدثهم بلفظ كريم محكم، بآيات كريمة محكمة، بأسلوب رفيق فيه الشفقة وفيه الرحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. ولذا يعني بين الله تبارك وتعالى لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أثر هذه الرحمة على المؤمنين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما سبب حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما سبب قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما رحيما بهم، ليس فظا ولا غليظا معهم، كان رقيقا عليه الصلاة والسلام. يعني كل معاني الرحمة تتجلى في شخصه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ما جعلهم يقبلون على دين الله تبارك وتعالى بهذا النهم وبهذا التعلق بدين الله تبارك وتعالى، لا يثنيهم شيء عن الدين. سيدنا ياسر وسمية وعمار ابنه يعني لاقوا من العذاب ما لاقوا وثبتوا على دين الله تبارك وتعالى. سيدنا بلال رضي الله عنه، سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، كيف كانوا يعني يعانون من شدة العذاب والألم، وهذا كان لا يردهم عن دين الله تبارك وتعالى، تعلق قلبهم بالله
1: عز وجل. طيب خليني يعني أبدأ بسؤالي فضيلة الشيخ حسن كريرة الله يكرمك، من حيث يعني انتهيت عندما ضربت المثل بسيدنا عمار بن ياسر وأيضا سيدنا بلال، وحيث كانت يعني تسود في المجتمع قبل النبي عليه الصلاة والسلام الطبقية والعبودية ومسألة انتفاء العدل، أيضا كان هناك مسألة العصبية القبلية. يعني كانت مهمة النبي عليه الصلاة والسلام مهمة تغيير مثل هذه المفاهيم لم تكن يعني بسهلة. ف يعني كيف غير النبي عليه الصلاة والسلام هذه المفاهيم ومبدأ كرامة الإنسان وحقوق الإنسان، كيف أرساه عليه الصلاة والسلام؟
0: الإسلام الذي أنعم الله تبارك وتعالى به علينا، هذا الدين العظيم، تتجلى فيه معاني الأخوة والمحبة والتعاون، تتجلى فيه معاني الرأفة والرحمة، تتجلى فيه معاني سامية استقاها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال وحي الله تبارك وتعالى. ولذا كانت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالة الأخوة والمحبة، كانت رسالة الرابطة الواحدة للمجتمع ولأصحاب الدين، كانت هذه الرابطة هي أقوى رابطة عاطفية محفزة لفعل الخير وبذل الوسع لخير ما يحبون، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولذا سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يعي هذه الرسالة من معين دين الله تبارك وتعالى، فكان من قوله الشريف صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، المسلم أخو المسلم لا يخونه، كما جاء في رواية في حديث آخر المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دم عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم، لاحظوا بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم،
1: هذا يعني أمر عظيم احتقار
0: يعني كما جاء في سورة الحجرات، سورة الحجرات سماها المفسرون سورة الآداب، سماها المفسرون سورة الآداب،

0: يا أيها الذين آمنوا
1: لا ترفعوا أصوات،
0: لا يغتب
1: لا يغتب أحد، نعم.
0: ولا يغتب أحدكم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم، أو قبلها الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى يعني إلى آخر الآيات التي ذكرت في سورة الحجرات.
1: نعم.
0: ومن هنا بذل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأفعال والبرامج، لأنه هو القدوة وهو الأسوة، فهم يتأسون بسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقتدون به. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بذل الكثير من الأعمال التي من شأنها تعمق هذه الأخوة والمحبة، وكان من أعظمها التي لا يوجد لمثيلها على مر البشرية الأخوة بين المهاجرين والأنصار. لا يوجد أخوة على مر تاريخ البشرية كانت كما هي الأخوة في المهاجرين والأنصار بعد هجرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانت هذه أخوة فريدة من نوعها، يعني بلغ الأمر أن يقتسم الواحد منهم البيت بيته، منزله ما بينه وبين أخيه المسلم. هذه هي الأخوة التي أرست هذا المجتمع الذي يعني تفرد في تاريخ البشرية ولم يكن له نظير، كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يا سيد الكريم، هذا المجتمع الذي أرسى معالمه سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم استطاع في زمن قياسي أن يزيل أمما أعمارها قرون.
1: نعم.
0: دولة فارس عمرها أكثر فارس والروم عمرها أكثر من 5000 سنة، أكثر من 5000 سنة عمرها. لما انتصر المسلمون على الفرس في القادسية، حدثت القادسية سنة 15 أو 16 هجري، يعني كان عمر دولة الإسلام.
1: نعم.
0: وكان عمر المجتمع المسلم 16 سنة. نفس الشيء، نفس السنة تقريبا أو بعدها بسنة كانت معركة اليرموك في شمال الأردن هنا، واستطاع المسلمون أن يهزموا أعظم دولة في ذلك الوقت، دولة الروم بيزنطة، في زمن قياسي. من أين أتى هذا التغير؟ أتى من معالم هذا الدين الذي أرساه رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يعني كان أيضا من الأمور التي تشير إلى هذا النمط الذي ينبغي أن يتغير في حياة الناس بأن تتوج حياتهم بالأخوة والمحبة، من تلك الأفعال التي حث عليها نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة الجماعة في المسجد كان يحث عليها، قضية الصف في المسجد، استووا، لما يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستووا في صفوفهم، قضية الصف في المسجد تنعكس على المجتمع، فإذا استوى الصف في المسجد استوى المجتمع، إذا تراص الصف في المسجد تراص في المجتمع، انعكس هذا على المجتمع. ولذلك يعني جاءت هذه التطبيقات العملية في دين الله تبارك وتعالى حتى تغير هذا النمط الذي كان عليه أهل الجاهلية أو الناس في الجاهلية من عصبية قبلية إلى أخوة الإسلام ورحابة الإسلام، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. نعم. إنما المؤمنون إخوة.
1: انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
0: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الإسلام لم يدعو إلى عنصرية حتى في الدين، عنصرية الدين لم يدعو إليها الإسلام،
1: غير المفاهيم، عدلها
0: وإنما قدم مفهوم الإنسانية.
1: نعم.
0: مفهوم الإنسانية، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، اعترف بهم، اعترف بوجودهم، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. اعترف الدين الإسلامي، اعترف بالآخر، فلم يمحو الآخر ولم يهمشه بل حاوره، قال له تعال أنا بعيش معك. ولذلك في مجتمع المدينة كان المسلم وكان اليهودي.
1: نعم.
0: وكان المنافق وكان الكافر في بداية

0: مجتمع المدينة المنورة.
1: نعم.
0: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم بالإيمان في ذلك الوقت وفي ذلك التاريخ. فتغيرت الكثير من المعالم، وذلك في تقديم كرامة الإنسان، كرامة الإنسان على كل يعني قيم الجاهلية البغيضة، في تقديم الإنسان ك يعني مستخلف على هذه الأرض.
1: نعم نعم. طيب سيدي، الآن خلينا يعني إذا سمحت يعني حتى ما يكون كلامنا يعني نظري.
0: نعم.
1: خلينا سيدي يعني أسأل سؤال.
0: تفضل سيدي.
1: يعني ونختم به هذه الحلقة، يعني نربط هذه الرسالة النبوية وبما يعني تفضلت به من بيان الجوانب، يعني في جوانب الحياة والواقع الذي كان يعيشه الناس، ثم مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنه غير المفاهيم، كيف أخرج ببعثته وبسنته وبالقرآن الكريم كيف أخرج الناس من الظلمات إلى النور. نريد أن نربط هذه يعني هذا بواقعنا المعاصر من بعض التعصب الذي يعني نجده في حياتنا، و قد أيضا بعض الانحرافات الفكرية والسلوكية والأخلاقية، التعلق بالماديات سيدي، وكيف يعني نستلهم من سيرته صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم بداية كيف يعني نتخلص من هذه المسلكيات وهذه السلوكيات الخاطئة.
0: ما تفضلت به سيدي الكريم دكتورنا الفاضل من كلام يعني فتح في ذهني آفاق، لأن أذكر موضوعا معينا يعني على بشكل خاص.
1: نعم سيدي.
0: هناك صحفي كان يعيش في السبعينيات من القرن الماضي، صحفي أمريكي يهودي،
1: نعم،
0: جنسيته أمريكي يهودي، أراد أن يؤلف كتابا اسمه المئة الأوائل.
1: نعم.
0: على تاريخ مر البشرية حتى ذلك الوقت في السبعينيات، في نهاية السبعينيات. هذا الصحفي اسمه مايكل هارد، معروف، أي شخص يضع على الباحث الإلكتروني. نعم. في الشبكة العنكبوتية مايكل هارد يعني يجد، وكتاب المئة الأوائل. لما أراد أن يصنف الناس، هذا الرجل،
1: نعم،
0: أن يصنف من جمعهم المئة، أعظم مئة شخصية في العالم في تاريخ البشرية، لما أراد أن يصنفهم وأن يضع رقم واحد في تاريخ البشرية، قاده تفكيره وقادته معلوماته
1: وموضوعيته
0: ومنطقيته وحصافته إلى آخره، قادته إلى أن يضع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رقم واحد في تاريخ البشرية. قامت عليه القيامة، الناس قاموا عليه في في في مجتمعه، الإعلام قام عليه، غير بدل كذا إلى آخره، قال لا هذه قناعة.
1: في عنده نتائج وعنده أدلة،
0: هو هو هو وضع أمامه شروطا معينة وأسسا معينة، فضمن هذه الأسس وضمن هذه الشروط طلع عنده رقم واحد سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بدل غير، قال أبدا هذه قناعتي ولن أغير قناعتي. وأرادوا أن يهمشوا الكتاب وأن يطمسوا معالمه، لكن الله تبارك وتعالى سلم وانتشر الكتاب. قيل له ليش محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رقم واحد؟ قال نظرت في تاريخ هؤلاء المئة العظماء فوجدت أن هؤلاء المئة كلهم قد خدمتهم بيئتهم، فبيئتهم هي التي نهضت بهم، باستثناء شخص واحد هو الذي نهض ببيئته ولم تؤثر به بيئته، هو محمد صلى الله عليه وسلم.
1: يعني كما تفضلت في ظرف 15 سنة الدولة الإسلامية أنهت دولتها.
0: يا سيدي الكريم، كان أقرب الناس إليه أعداء أعدائه، أقرب الناس أبو لهب

0: كان من أقرب الناس إلي وهو أعدى أعدائه، كان يسير خلفه ويقول للناس لا تسمعوا له إنه مجنون. شو أكثر من هيك واحد يعني يلقى من من من شدة المعاناة أن أقرب الناس إليه
1: ضده
0: يقف ضده. نعم، فلذلك قال هو الذي صنع بيئته، وهذه فيها إشارة لنا نحن
1: هذا اللي هون يعني
0: أن نصنع نحن بيئتنا السليمة. نعم، بيئتنا الصافية كما هي بيئة الإسلام التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي هدي النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية على فكرة أيضا في من هذا الحديث قال تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
1: أهل بيتي،
0: نعم، عترة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هم وقاية وصمام أمان لنا نحن معشر المسلمين، عترة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم.
1: وآله وسلم،
0: ولذلك كما أشار سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات شعرية قال يا آل بيتي رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، الصلاة على سيدنا محمد، الصلاة الإبراهيمية
0: وعلى آله وصحبه
1: محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الصلاة الإبراهيمية هي ركن في الجلوس الأخير من الصلاة.
1: نعم،
0: وفيها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى فكرة أيضا في رواية أخرى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته، هذه أيضا جاءت في الصحيح صلوات ربي وسلامه عليه.
1: يعني نختم هذه الحلقة بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين،
1: ويعني نوصي أنفسنا والإخوة المستمعين بكثرة الصلاة أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من البركة وما فيها من رفع الدرجات ويعني مغفرة الذنوب، وأيضا كما قال تكفى همك عليه الصلاة والسلام.
0: نعم،
1: أشكركم جزيل الشكر فضيلة الشيخ حسن إبراهيم كريرة مستشار المستشار الأسبق لوزير لمعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: فيكم أشكر لكم ولإذاعتكم الكريمة هذه الاستضافة،
1: حياكم الله يا سيدي، الله يكرمك. ونشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، ونشكر الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، كان معكم في الإعداد والتقديم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع

0: الرقبه وبتراجعني وبتشوف
1: فرشه بتعمل كل هذا. اصبح صدق المثل اللي بقول بدك نومه هنيه فرشات الدكتور الطبيه.
2: الدكتور للفرشات الطبيه وادي صقره مقابل اشاره وادي صقره، اوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعه الاردنيه مقابل مفروشات لبنى، شارع الحريه، شارع مكه، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. كيف

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة.

0: تلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر

أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم

0: مقتدر. صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء الذي يأتي تنفيذا للمبادرة الملكية السامية، مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه، في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، حيث نرحب بداية بفضيلة الدكتور أحمد الرواشدة الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للحديث عن جوانب النظافة في المنظور الشرعي. مرحبا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
1: أهلا وسهلا دكتور علي وحياكم الله، وأسأل الله أن يكون هذا الاجتماع مبارك دائما
0: حياكم الله بإذن الله. فضيلة الدكتور، هنالك علاقة ما بين قضية النظافة وما بين قضية الأخلاق، باعتبار أن أساس المحافظة على النظافة كما ذكر سمو ولي العهد المعظم هو أساس ديني إيماني أخلاقي. نتحدث فضيلتك عن علاقة الأخلاق بالإسلام، باعتبار أن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. تفضل بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياك الله دكتور علي، وأهلا وسهلا بكم وبالحضور جميعا أهلا وسهلا بكم. الإسلام يتحدث في كل القضايا بشكل عام، كما تفضلت، في العقيدة، في العبادات، في الأخلاق، في التشريعات، في الإسلام تحدث في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها أو أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. في الإسلام تحدث، يعني الإسلام ليس فقط صلاة وصيام فقط، وليس فقط جهاد، وليس فقط عقيدة، الإسلام شيء كامل. قال النبي: أعلاها وأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لذلك الإسلام جاء بالأخلاق ليرتقي بالمجتمع، ليرتقي بالأمم، ليرتقي بالمجتمعات، ليرتقي بالأشخاص، ليرتقي بكل فرد في هذه الأمة.

0: لذلك النظافة من ضمن هذه الأخلاق التي حث عليه الإسلام. الإسلام نعم حث على النظافة، لأن النظافة هي رمز عزة المسلم وبهجة المسلم وارتقاء المسلم، كما قلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدناها إماطة الأذى عن الطريق. بل إن ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن فلا بد الإنسان أن ينظف نفسه وينظف بيته وأن ينظف حياته، أن يكون نظيفا، لأن النظافة جزء من الأخلاق التي لا بد أن تبان على هذه المسلم على هذا المسلم.
1: طبعا شخصية المسلم إنما تتحقق بتحليه بهذه الأركان الثلاثة: ركن العقيدة وركن الشريعة وركن الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر منزلة الأخلاق في الإسلام عندما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكأن الشخصية المسلمة لا تكتمل إلا باكتمال الجانب الأخلاقي فيها فضيلة.
0: نعم، حتى سبحان الله، الله سبحانه وتعالى عندما جعل الإنسان خليفة في هذه الأرض، ما معنى خليفة؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة هو الوصي على هذه الأرض. ما معنى وصي؟ يحافظ عليها، يحافظ على نظافتها، يحافظ على تطبيق شرع الله تبارك وتعالى فيها، يحافظ على الأخوة فيها، يحافظ على بناء العقيدة في الأمة والمجتمعات، يحافظ على بناء القيم والأخلاق. هذا معنى الخليفة. خليفة مش آكل وأشرب فقط، الخليفة أنه يقوم بالوصاية والحماية والرعاية لهذه الأرض بكل ما فيها من بشر وحجر وشجر وكل ما تحويه هذه الأرض، حتى يكون فعلا إنسان قائم على هذه الخليفة. مثل الأب في البيت، الأب في البيت يرعى شؤون البيت من كل جوانبه، في التربية، في النظافة، في الرعاية، في اختيار الأم، في تربية الأولاد ورعاية الأولاد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكذلك الإنسان في هذه الأرض.
1: نعم، إذن باعتبار أن مهمة الإنسان العليا والمتمثلة في عبادة الله تبارك وتعالى، فضيلة الدكتور، انطلاقا من قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هنا بمفهومها
0: الشامل
1: العام الشامل، ومن جملة أجزاء هذه العبادة مهمة الاستخلاف، انطلاقا من قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من وظائف هذا الخليفة قضية عمارة هذا الكون، انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وكأن فضيلتك، وكأن عدم المحافظة على النظافة من قبل الإنسان يعارض مهمة الاستخلاف، لأن عدم المحافظة على النظافة يعني إفساد في الأرض، بينما المحافظة على النظافة هو من ثمرات عمارة هذا الكون المطلوب شرعا.
0: لذلك النظافة لا تتصل فقط، وهذا المحور الثاني، لا تتصل فقط على قضية النظافة خنقول البيئة بس، إنما عندنا أشكال للنظافة، أشكال. عندنا نظافة شخصية، إنسان يهتم بنظافته الشخصية، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث في أحاديث كثيرة عليه على النظافة الشخصية، عندما رأى رجلا يعني طائر الرأس، شعره ليس مسرح ولا منظم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرم شعرك. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهذب شعره صلى الله عليه وسلم. عندما النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحد الأشخاص وأمرنا بالاغتسال، فقال: يجب على كل الاغتسال على كل محتلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان ولو في الأسبوع مرة. كذلك موضوع العبادة، الطهارة في الوضوء، الطهور شطر الإيمان، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة، لابد أن يتوضأ الإنسان، لا تصح صلاة الإنسان إلا بماذا؟ بأن يتوضأ، وهذا نوع من أنواع النظافة الذي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في نظافة الطعام، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن ينفخ في هذا الطعام. تصور بالله عليك قاعد مع مجموعة، واحد قاعد بينفخ في الأكل، هذا لا يليق، أو أن يتنفس في الإناء، هذا كله من النظافة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في نظافة البيت، حتى نتميز عن غيرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا بيهود. فالنبي حتى تصور، حتى أراد للمسلم أن يكون متميزا كالشامة بين الأمم. كيف الشامة؟ في نظافته، في أخلاقه، في قيمه، في آدابه، في عقيدته، في تمسكه بدينه، في كل هذه القضايا يكون متميزا عن باقي الأمم. وخاصة قال: نظفوا أفنيتكم أو طيبوا أفنيتكم ولا تشبهوا بيهود، لأنهم لا يهتمون بالنظافة. أما أنا المسلم في مظهري نظيف، في شكلي نظيف، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظف نفسه ويتعطر ويتطيب صلى الله عليه وسلم، يلبس أجمل لباس عنده صلى الله عليه وسلم، يستقبل الوفود بلباس عليه الصلاة والسلام. كل هذا للدلالة على نظافته صلى الله عليه وسلم، وعلى تعليم الأمة مبدأ النظافة في الحياة، في البيوت، في النظافة الشخصية، حتى في المساجد كما سنتحدث بإذن الله بعد قليل بإذن الله.
1: يعني وكأنك تقول فضيلتك بأن النظافة هي جزء من حياة المسلم، بل هي شعاره في هذه الحياة

0: الدنيا
1: نعم.
0: باعتبار أن المسلم نظيف في بدنه، وجعل المحافظة على هذه القضية أساس لصحة الصلاة.
1: الصلاة نعم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نظافة الفم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. لماذا؟ حتى تكون رائحة الفم طيبة. حتى الصحابة عندما جاء أحدهم يأكل بصلا وثوما إلى المسجد فقال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا أو فلا يصلين معنا، يصلي في بيته. تصور، لأنها تثير رائحة كريهة للمصلين، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالأصل إذا كان بنو آدم يتأذى من إلقاء القاذورات في الشوارع أو من رائحة الفم أو من رائحة اللباس أو من رائحة وسخ البيت أو إلى ذلك، الأصل فينا أن نهتم بذلك، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلذلك قضية النظافة قضية محورية ومهمة في حياة الإنسان، لأن ربنا في القرآن الكريم حث عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليه عليه الصلاة والسلام.
0: انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم فضيلتك نظفوا أفنيتكم، هذا النص النبوي الآمر بقضية مراعاة معايير النظافة، وهذا الأمر يعد من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها عند هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حيث أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس المجتمع المسلم في المدينة المنورة على أساس من النظافة، على أساس من المحبة، على أساس من الأخوة، على أساس من الإيثار. لاحظ هنا فضيلتك كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم معيار المحافظة على قضية النظافة من الأساسيات التي أقام عليها النبي عليه الصلاة والسلام المجتمع المدني المسلم في المدينة المنورة، بحيث يكون هذا المجتمع متميزا عن بقية الأقوام الآخرين الذين كانوا يعيشون في المدينة المنورة من أهل الكتاب ومن غيرهم من الوثنيين.
1: نعم. قضية النظافة أمر مهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما حتى أمر ببناء المساجد قال: أمرها أن تطيب وأن تنظف. ربنا في القرآن الكريم قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين، طهر نظفه حسنه. فبيت الله تبارك وتعالى لابد أن يتنظف، وكذلك على ليس فقط بيت الله، إنما كل مكان يعيش فيه المسلم لابد أن يكون نظيفا، تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظفوا أفنيتكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني كل يوم يصبح على إنسان سلامة، يعني مفصل الإنسان في مفاصله 63 مفصل 360 مفصل تقريبا، كل مفصل بحاجة إلى صدقة. كل مفصل يصبح على كل سلامة من أحدكم، يعني كل يوم لابد أن يتصدق عن كل مفصل. قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة أو تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة. ثم قال: ويميط الأذى عن الطريق صدقة. فإماطة الطريق الأذى عن الطريق الناس هو صدقة تؤجر عليها عند الله تبارك وتعالى. طب لماذا فعل النبي ذلك؟ حتى يشجعنا على نظافة أنفسنا ونظافة شوارعنا ونظافة طرقاتنا ونظافة بيوت الله تبارك وتعالى. تصور أنت عندما ترفع القاذورات أو تنظف مكان أنت تأخذ أجرا عند الله تبارك وتعالى، يسجل في صحيفة العبد أن لك حسنة بسبب فعل إزالة القاذورات. لذلك في المقابل أن الذي يرمي الأوساخ في الشوارع ويرمي القاذورات ولا يهتم بنظافة نفسه ولا نظافة بيته ولا نظافة أهله ولا نظافة شارعه ولا مسجده، فإنه يؤثم عند الله تبارك وتعالى. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عرضت علي أعمال أمتي، الحسن منها والقبيح والسيء، فوجدت من محاسنها إماطة الأذى عن الطريق. تصور، فالنبي رأى صلى الله عليه وسلم، أراه ربه تبارك وتعالى، أن من الأجور التي يتحصل عليها الإنسان عند الله أن يزيل ويميط الأذى عن طريق الناس، ووجد من مساوئها ماذا؟ قال: النخاعة في المسجد، يعني الأوساخ في بيت الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان إذا ألقى الأوساخ يؤثم، لأنه أولا خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في المحافظة، ثانيا آذى المسلمين في طرقهم وفي شوارعهم وفي أحوالهم، فهذا من الإيذاء، وثالثا فعل أمرا مكروها ممنوعا. ونحن نعرف أن المعروف ما تعارف عليه الشرع، وأن المنكر ما أنكره الشرع، ولذلك الشرع أمرنا بالمعروف وهو النظافة، ونهانا عن المنكر وهو الوساخة وعدم الاهتمام بالنظافة.
0: نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف والذي يقول فيه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، ذكر الخصائص التي تميز بها النبي

0: صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومن هذه الخصائص وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل الكرة الأرضية هي بمثابة مسجد للمسلم، حيثما أدركته الصلاة بإمكانه أن يصلي في البر في البحر في الجو، كلها مسجد للمسلم. العناية بطهارة المسجد هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، لأن الأمر الإلهي قد صدر لسيدنا إبراهيم عليه السلام ولسيدنا إسماعيل بتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع والسجود وما إلى ذلك ممن يزور بيت الله الحرام. فمهمة المحافظة على نظافة المسجد هي مهمة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك ولده سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فكل من يتولى رعاية نظافة المساجد أو نظافة الأرض بشكل عام إنما يقتدي بذلك بسيدنا الخليل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.
1: ونحن سبحان الله في وزارة الأوقاف، يعني تأكيدا لذلك من معالي وزير الأوقاف والأمين العام والموظفين في المساجد، حتى أن المراكز الصيفية في هذه السنة أطلق عليها تهتم بالنظافة، يعني نحافظ نقاء المجتمع وارتقاء المجتمع، نظافة نكون مجتمع نقي طاهر من الأوساخ ونظيف من الأوساخ،
0: بيئة أنقى ومجتمع أرقى.
1: تصور هذا شعار مراكز الصيفية، لماذا؟ للاهتمام بالنظافة. فنحن في المراكز الصيفية في مسجدنا وفي كل مساجد المملكة نعلم أولادنا في هذه الأيام نظافة الشخصية ونظافة بيوت الله تبارك وتعالى ونظافة الطرقات، ونطبق عملا ونرجو كذلك كما تقوم به وزارة الأوقاف أن تقوم الدوائر الأخرى من وزارات التربية والتعليم، وزارة العمل، وزارة الثقافة، أن نسعى جميعا لتطبيق رؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين حفظه الله في فعلا أن يكون المجتمع الأردني والبيئة الأردنية بيئة نظيفة ليس فيها أي أوساخ أو قذرات، فعلا عندما تمشي في الشارع ترى النظافة بأم عينك في الطريق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان هناك امرأة سوداء تقم المسجد تنظف المسجد فماتت ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها، فعندما سأل أين فلانة قالوا ماتت يا رسول الله، قال أولا آذنتموني، ليش ما قلتوا لي؟ فذهب النبي،
0: يعني هنا لاحظ فضيلتك النبي عليه الصلاة والسلام فقد هذه المرأة بسبب عملها.
1: أيوة نعم،
0: وهو عملية
1: الاهتمام بنظافة بيوت الله
0: المسجد،
1: نعم، لمكانة تنظيف بيوت الله تبارك وتعالى. قلنا أنه فعل الأنبياء طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وكذلك ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في هذا الفعل. فالنبي عندما افتقدها لأن تتكرر تنظف دائما سأل عنها فقالوا ماتت، فذهب النبي عند قبرها وصلى عليها ودعا لها عليه الصلاة والسلام، حتى نرى مكانة الاهتمام بنظافة بيوت الله تبارك وتعالى. فالنظافة مهمة. عندما جاء رجل وبال في بيت الله تبارك وتعالى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي ناداه تعال، فقال إن بيوت الله لا تصلح لذلك. وإحنا اليوم بصراحة يعني ما أن عشان نكون يعني بمستوى المستمعين أن بعض الناس بيجي بيشرب مي، وإحنا اليوم في قوارير مسجد مي في المسجد وفي كاسات في المساجد، وفي تلاقي الواحد بيشرب وبرمي الكاسة في طرف الزاوية في المسجد، هذه مشكلة. تلاقي بعد صلاة الجمعة أظافر في المسجد، والله تلاقي بعد الفاين حاطينه في زوايا المسجد. طب لماذا؟ لماذا أنا عندما أدخل إلى بيت الله تبارك وتعالى أرمي الأوساخ في بيت الله سبحانه وتعالى؟ الأصل أنا إذا وجدت كاسة مي مرمية أخذها وأحطها في مكان،
0: وإن لم تفعل ذلك فأنت آثم.
1: أنت يعني إذا كانت الأوساخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنها في زمننا كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال النخاعة في المسجد، يعني أوساخ في بيت الله تبارك وتعالى يؤثم الإنسان على فعلها. طب يا رسول الله كيف أفعل؟ قال أطمرها. الآن ما في، الآن في مسح، في تنظيف، في إزالة هذه القمامة وإلقائها في سلة القمامة أو سلة الأوساخ. لذلك الإنسان لابد أن يحافظ على بيت الله تبارك وتعالى ليكون طاهرا نظيفا، مثل أنا ما بحافظ على بيتي، هذا بيت الله أسمى وأعلى لأنه يرتبط بالله تبارك وتعالى. بيت الله كناية عن رفعته وعن مكانة هذا المكان، لأنه خلاص أصبح خاص بالعبادة والصلاة والقربة إلى الله والطاعة لله تبارك وتعالى. وإحنا مثل ما قلت لك إحنا بنعلم أولادنا اليوم في المراكز الصيفية في وزارة الأوقاف بالاهتمام بنظافة بيوت الله تبارك وتعالى، الاهتمام بنظافتهم ونظافة الشوارع، حتى يكون مجتمع بإذن الله أرقى وأنقى بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: لو انتقلنا فضيلتك إلى عناية الإسلام بنظافة البيئة، نحن تحدثنا عن ارتباط مسألة النظافة بالأخلاق في الإسلام، وأن المحافظة على النظافة هو ثمرة من ثمرات نجاح المسلم في مهمة الاستخلاف

0: وعمارة هذا الكون، كما جاء في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وبينا مظاهر عناية الإسلام بالنظافة، النظافة البدن، نظافة الثوب، نظافة المكان، ارتباط ذلك بصحة الصلاة. أيضا تحدثنا عن مظاهر عناية الإسلام بالنظافة بشكل عام. من هذه الأمور أو من هذه المظاهر فضيلتك عنايته بنظافة البيئة أو المحافظة على البيئة بشكل عام؟
1: نظافة المحافظة على البيئة بشكل عام أمر مهم، كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. الصحابة استغربوا: من اللعانين يا رسول الله؟ من هم هذولا الذين يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى؟ فقال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله، يقضي حاجته في طريق الناس وفي ظل الناس، بحيث أن الناس إذا جاءوا حتى يجلسوا يجدوا أوساخ. نفس الشيء الذي يأكل أكل بيطلع رحلة وطشت شمت هواء وصحتين وعافية، يكون بالعكس، يعني الذهاب في الإنسان يغير جو ويروح على المتنزهات والحدائق العامة وتحت الأشجار ويأكل ويشوي، ألف صحة وهنا، لكن بشرط ألا يؤذي، بشرط بعد ما يأكل يزيل هذه الأوساخ. لماذا؟ لأنه أنا إذا باجي بعدك، بعد الإنسان ما شوى وخلى الأكل محله والأوساخ محله، أنا بسب بصير ألعنه. فهذا هو مقصود حديث النبي: اتقوا اللعانين. قال: اللعانان الذين يعني يقضي حاجته، يوسخ مكان جلوس الناس في تحت الظل، في أماكن الطرقات، في طرق الناس، ما إلى ذلك. فالأصل الإنسان إذا ذهب إلى أي مكان حتى يتنزه، حتى يشم هواء، يهش وينش ويشوي وينبسط، لابد بعد ما يخلص لابد أن يلم، يجمع هذه الأوساخ ويضعها في أماكن خاصة. لذلك حتى ماذا؟ حتى لا يأخذ الإثم بهذا الفعل. لذلك الأخنس بن شريك أو شريك، هذا الأخنس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبري، فسمع النبي منه لسانا جميلا وهيئة جميلة رأى منه، فأعجب النبي به وأعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق رأى زرعا وإبلا، فحرق الزرع وبقر الإبل ذبحها، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه آيات: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فالله سبحانه وتعالى سمى إيذاء الشجر والحجر وقتل الحيوانات بغير هدف من باب الإساءة هو من الفساد في الأرض. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب مفسدين. الإفساد، فالإفساد ليس فقط في قضايا مالية بس، الإفساد عندما يلقي الإنسان أوساخ في الشارع ويحرق أشجار ويحرق مزروعات ويقطع أشجار بغير وجه حق، هذا إفساد في الأرض، هذا حرمه الله تبارك وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك وهم يخرجون إلى المعارك في الحروب يوصي أصحابه ومن بعده الخلفاء الراشدين أوصوا الصحابة والمجاهدين، قالوا: لا تقطعوا شجرة ولا تحرقوا زرعا ولا تفعلوا من هذه الأمور. لماذا؟ لأن فيه إفساد في الأرض، لأن فيه إساءة. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نصلح في الأرض وألا نفسد فيها، لأن الله يحب المصلح ولا يحب المفسد. ولذلك الإنسان أي مكان وجد فيه لابد أن يكون ذلك المكان دلالة على الإنسان أنه نظيف، فأنا بعد ما أخلص رحلتي ولا طلعتي أحافظ على نظافة المكان. كذلك من النظافة عدم إلقاء الأوساخ في الشوارع، يعني تلاقي مثلا ماشي في السيارة بوقت حبة موزة برميها من القزاز، معه فاينة برميها من زجاج السيارة، بتلاقي نفس الشخص هذا أكل وجبة أو عنده خلينا نقول مكتف أو محل وضع السجائر أعقاب السجائر، بعد ما يخلص بطولها برميها على طرف الشارع، تمشي على جوار الشوارع بتلاقي كله أوساخ. طب لماذا؟ أليس هذا من باب النظافة؟ إذا الإنسان لم يهتم بنظافة نفسه وبيته فهو آثم عند الله تبارك وتعالى كما قلنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على البيئة قال: إذا قامت الساعة، تصور يعني القيامة خلص، الشمس طلعت من المغرب، يعني الحياة انتهت، وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرس فليفعل. يعني الإسلام حافظ على جمالية البيئة وعلى الزراعة وعلى العمل وعلى الإنتاج، حتى في لحظة انتهاء الحياة لابد أن تعمل. طب لابد أن تحافظ على نظافة هذه البيئة التي أمر النبي بالإحسان إليها وتجميلها.
0: نعم، هنا في قضية فضيلتك فيما يتعلق بقضية المحافظة على البيئة، والبيئة هي فطرة الله التي خلقها تبارك وتعالى عليها، يعني البيئة لا زالت على بيئة بكر كما يقال. المطلوب من المسلم أن يستغل هذه البيئة بما يرضي ربنا تبارك وتعالى.

0: بما يحقق له
1: المصلحة.
0: المنفعة والمصلحة في الحياة الدنيا، بحيث ينجح ويتوفق في قضية الاستخلاف، لأن الإنسان هو كائن مستخلف في هذه الأرض لعمارتها وعبادة الله عز وجل، كما قلنا في بداية هذا اللقاء. نتحدث فضيلتك عن قضية التقليم أو التقطيع الجائر للأشجار، باعتبار أن ذلك أمر لا يقره الإسلام. هنالك يعني في بعض المناطق كما نرى، ويعني وتقوم وزارة الزراعة بجهود مشكورة في هذا المجال، قضية التقليم الجائر.
1: احنا
0: يعني
1: في
0: إنسان في أرضه قد تكون هنالك شجر حرجي، فيقوم ب يعني قطعها دون أخذ رخصة من وزارة الزراعة، مع أنها هذه تسمى أشجار حرجية. يعني كيف الطفل تعامل معاملة الطفل في الإسلام؟
1: فيها فائدة، يعني الإسلام يعني وضع قوانين في هذه الحياة، وجعل الدولة عندما تضع الدولة قوانين في عدم الإساءة وقطع هذه الأشجار إنما لها فائدة. يعني الدولة عندما تمنع قطع أشجار في مكان فلاني، لأن هذه الأشجار هي عبارة عن غابات حرجية يستفيد منها أنا وأنت. يعني عندما كل إنسان ذهب وقطع هذه الأشجار لن تبقى عندنا مساحة خضراء في هذا الوطن، وبالعكس الأصل في المسلم أن يزيد هذه المساحة. لذلك قال النبي: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو حيوان أو بهيمة أو إنسان يكون إلا له به أجر. فالأصل بدل ما أقطع أنا أزرع. النبي في القاعدة الفقهية من حديث النبي: لا ضرر ولا ضرار. فأنا عندما أقطع شجرة أنا أضر الناس، أضر المجتمع، أضر البيئة. فالأصل في الإنسان ألا يقدم على الإساءة للبيئة أو الإضرار للبيئة أو الإساءة لنفسه أو لمجتمعه، بأن يحافظ على نظافة هذه البيئة حتى يرتقي عند الله تبارك وتعالى. وكما قلنا أن النبي أراد أن يميزنا بالنظافة، فقال: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا بيهود، ما قال صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام. كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور أحمد الرواشدة، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، على هذا اللقاء الذي يأتي انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات، على حسن الاستماع والمتابعة. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان. إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلى

0: وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
1: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
0: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرق

المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني. عنوان الأصالة

0: والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلباً لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني،
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي، معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد. 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
11: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
11: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
11: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد،

0: العقبة 06-581-61-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

Sim, eu

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
11: مطاعم الديوان اليمني، سفير

0: القائدة اليمنية والخليجية. لمت الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، اعرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حد

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

إلهي، ما قصدت سواك ولم أقصد سوى إياك، فلا عال عليك على ولا غال عليك غلا. هفا قلبي إليك صبا، وكم في سره ناجاك، فخذ بيدي فما لي مطلب يا رب غير رضاك. سألتك فرج الأهوال، سألتك يا الله فرج الأهوال وامنحني أمان حماك، ومتع ناظري على مدى عمري بنور هداك. قصدتك يا إله الكون، قصدتك يا إله الكون، فامنحني الرضا والعون، فأنت الواحد الأحد، وأنت الفرد والصمد، فكن سندي، فليس سواك حين الضر يحميني، وليس سواك حين البغي للإيمان يهديني، وليس سواك يوم أمد كف السؤل يكفيني، وليس سواك يوم الحشر للفردوس يؤويني. إلهي خالقي لبيك، قضيت العمر بين يديك، طلبت العفو، اسمك في لساني همسة استغفار، ذكرتك فاض ذكرك في حنايا القلب ليل نهار، رضيت بما تقدر لي، فأنت مقدر الأقدار. سألتك ما سألت سواك، فاجمعني مع الأبرار. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء

0: صوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس.

0: لوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
4: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير،

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.

بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم في هذه الدقائق الطيبة والمشرفة بشرف الحديث عن سيد البشرية في برنامج أذن خير، صلوات ربي وسلامه عليه. تعالوا بنا مستمعينا لأطايب الحديث.

0: صلي وسلم.
1: مستمعي الكرام، تخيلوا أننا في ليلة المولد النبوي، ولسنا في استوديو إذاعي ولا نجلس أمام كتب السيرة، بل نمشي في مكة، مكة التي لم تكن تعلم أنها على موعد مع أعظم إنسان عرفه التاريخ. نمشي في أزقتها، نرى بيوتها، نسمع أصوات أهلها، وثمة بيت، بيت لا يبدو مختلفا عن بقية البيوت، لكننا نعرف الآن ما لم يكن أحد يعرفه يومها. في هذا البيت ستكون آية من آيات الله، في هذا البيت سيبدأ فصل جديد من تاريخ الإنسانية، في هذا البيت ستكون آمنة، وسيكون عبد الله، ثم سيكون سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. فهل كان المولد يوما واحدا؟ وماذا يعني أن يولد سيدنا محمد؟ ماذا دخل إلى العالم بمولده؟ حديثنا اليوم مستمعينا سيكون حديثا عن لحظة اصطفاء، وليس فقط لحظة تاريخية. كل هذه المحاور مستمعي الكرام وغيرها من أنوار النبوة نكملها مع ضيفنا فضيلة الدكتور بكر بن رشيد، أستاذ الحديث الشريف في جامعة آل البيت، الخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور، كل عام وأنتم بخير.
2: الله يحييك ويرضى عنك، شكرا.
1: دكتور بكر، عندما نتحدث عن المولد النبوي نذهب مباشرة إلى ولادة

0: عادته صلى الله عليه وسلم. لكن أليس من الممكن أن ننظر إلى المولد باعتباره قصة بدأت قبل ذلك بكثير؟ فحياة النبي لم تبدأ يوم ولد فقط صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن إرهاصات، كيف أن المولد لم يبدأ في رحم آمنة فقط، بل بدأ في علم الله وقدرته. حدثنا يوم كان العهد والميثاق من الأنبياء، عندما كنا جميعا في عالم الذر. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهديهم وكان من أتباعهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد، فبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم على اختيارنا لنتحدث في هذا الموضوع الهام وبهذه المناسبة الشريفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم وبكل عباده عباده الصالحين.
0: اللهم
1: آمين. حقيقة الأمر، لو الآن قيل للناس سيولد شخص ذو أهمية في بيت عظيم، سيترقب الناس هذا المولود بلهفة غير طبيعية.
0: أكيد.
1: لو قيل يعني سيولد فيلسوف مثلا، أو سيولد عالم ذرة ويكون له أثر على الكون كله، كيف سيكون حال الناس في استقبالهم لهذا المولود؟ سيترقبونه بلهفة، هذا المولود سيكون في كذا، وهذا طبعا سيكون في زمن فقط، ليس ممتدا كزمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيكون على مدار الزمان حتى تقوم الساعة، سيكون هو السيد البشرية، وهو الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولذلك نحن لو كنا ننتظر مولود وعندنا علم بأن هذا المولود سيكون له شأن، ولا أقول سيكون له الشأن بالمعرفة وإنما بالنكرة، سيكون له شأن، يعني سيكون له قيمة معينة، مكرمة معينة، فالناس سينتظرون ذلك على أحر من الجمر. من هذا المولود وما هو دوره وما هو شأنه وماذا سيفعل؟ فكيف إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو السيد البشرية؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع وأول شفع. لما نأخذ حديث آخر: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من قبلي. لذلك شوف هذه الميزات، الآن هو سيد البشرية، أعطي خمس ميزات لم تعطى لأحد من قبل، وهذه الميزات هي من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام هو معجزة لله سبحانه وتعالى. والذي يتخيل كيف أن الله سبحانه وتعالى صنعه على عينه ليكون سيد المرسلين وليقدمه على من سلف من الأنبياء والمرسلين. ربنا عز وجل ميزه على سائر الأنبياء والرسل بميزات جعله يسبق كل الأنبياء والرسل، وتفضيله في هذا الجانب واضح جدا بأن الله سبحانه وتعالى فضله على سائر الرسل. هذا المولود الآن سيولد في مكة، عندما ولد في مكة صارت مكة مكرمة، وعندما هاجر إلى المدينة وكانت يثرب وكانت مليئة بالأمراض، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يصرف هذه الحمى إلى الجحفة وأن يبعد هذه الأمراض عن المدينة، وصارت المدينة منورة به صلى الله عليه وسلم، وكل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قلبه أيضا مستنيرا بنور النبوة، وطاهرا مطهرا من كل الأمراض التي تعصف بالبشرية عندما يبتعدون عن هديه صلى الله عليه وسلم.
0: الحديث أيضا دكتور بكر، عندما يقول سبحانه وتعالى للملائكة اسجدوا لآدم، الملائكة سجدت لآدم لوحدها، ولكن الله كان مع الشاهدين من الأنبياء عندما أخذ منهم العهد والميثاق، وأيضا هو من بدأ بالصلاة على سيدنا محمد.

0: محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن فالرسول دائما بمعية الله سبحانه وتعالى.
1: لا شك، احنا كما تحدثنا قبل قليل، الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على الرسل كلهم عند الله عز وجل.
0: نعم.
1: لا يسبقه أحد من الأنبياء في مكانته ومنزلته. يكفي أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى أرسل كل نبي إلى قومه خاصة. فلما نأخذ نبي الله يونس مثلا، كان نبيا إلى نينوى،
0: نعم،
1: ورب العالمين سبحانه وتعالى قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. طيب الآن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت فقط الذي نحيا فيه 2,000,000,000، وهذا لم يسبق لأي نبي من قبل. وقد جاء في الحديث عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه 5 والنبي ومعه 10 والنبي ومعه 1 والنبي وليس معه أحد، وبالتالي هو أكثر الرسل أتباعا واتباعا من قبل البشر عليه الصلاة والسلام. هذه الميزة لم تكن لأي واحد من الرسل. كتاب الله القرآن هو الكتاب الذي تعهد الله بحفظه كرامة لنبيه. خلد الله هذه المعجزة وهي القرآن لتكون شاهدة على وجود النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار في كل الكرة الأرضية. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الميدان وفي هذا المضمار هو النبي المكرم عند الله عز وجل. وبالمناسبة 89 آية يا أيها الذين آمنوا كانت هكذا تأتي. إلا هنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، هي الوحيدة من بين 89 موضع. يعني دائما يا أيها الذين آمنوا يأتي بعدها أمر. الآن الله عز وجل قدم نفسه وقدم ملائكته على يا أيها الذين آمنوا، وهذا لم يحصل ولا مرة في يا أيها الذين آمنوا. دائما يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. إلا هنا إن الله وملائكته يصلون على النبي. ولذلك شوف بداية الآية كيف مباشرة داخلها، مش بداية آية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تالي سبحان الله العظيم، هذه الميزة للنبي عليه الصلاة والسلام مي موجودة عند أحد من الرسل. الآن اسم النبي عليه الصلاة والسلام لا ينقطع في أي لحظة من لحظات الحياة في هذا الوجود. ولذلك الآن كون الأذان يتفاوت من منطقة إلى منطقة، فتراه في العقبة مثلا يتأخر عن عمان قليلا دقائق، وهذا على مستوى في قطر واحد، فكيف في كل أنحاء الأرض؟ تجد الآن بيننا وبين بعض الدول ساعات. لذلك لما تأخذ الآن ملايين المساجد في الكرة الأرضية كلها تؤذن وتذكر اسم الله ثم اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فاسم النبي يدور في هذا الكون لا يتوقف أبدا. ولذلك سبحان الله العظيم من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله زوالي الأرض، زوالي يعني أطلعوا عليها فرأيت مشارقها ومغاربها. ويعني كيف الآن إحنا ممكن مثلا نفتح التلفزيون ونشوف أي بلد نحتاج أن نراه، وهذه الرؤية طبعا أكيد قاصرة، راح تكون لمدينة راح تكون لمكان، لكن الله عز وجل بقدرته جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الكون بأكمله كل الكون. وإن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وبالتالي سبحان الله العظيم، النبي يولد في بيت بسيط في مكة ثم يتحنث في غار في مكة أيضا، وكلها أماكن بسيطة جدا وضيقة جدا. ثم ينطلق هذا النور ويشع في كل الوجود. فلو ذهبت إلى اليابان ستجد مسلمين، لو ذهبت إلى الصين ستجد مسلمين،
0: صحيح.
1: لو ذهبت إلى روسيا ستجد مسلمين، إلى بلغاريا، إلى رومانيا، إلى أي مكان. الآن يصل الإسلام من فضل الله سبحانه وتعالى إلى كل مكان، وهذا من عناية الله بهذه الرسالة العظيمة التي جاء بها هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وبالتالي شوف الآن لا يصح الإيمان أصلا إلا إذا شهدنا أن محمد رسول الله،

0: عليه الصلاة
1: وتلي
0: والسلام.
1: هذا التشهد على مستوى الصلوات الفريضة فقط. لو واحد اقتصر على الفريضة، وهذا طبعا يعني مصيبة وطامة كبرى، أنه بعض الناس ما يهتم بالسنة ولا يؤدي النوافل. فلو اقتصرنا الآن فقط على صلاة 17 ركعة وهي الفرائض، سيكون هناك 9 تشهدات يشهدها المسلم في الصلاة
0: أشهد أن
1: للنبي عليه الصلاة والسلام.
0: أن
1: يا
0: محمدا
1: لله،
0: رسول.
1: فإذا كان هذا في 17 ركعة يشهد
0: فريضة،
1: يوميا
0: نعم.
1: المسلم في لحظات الوجود، والناس يتفاوتون في أوقات الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
0: أشهد أن لا إله إلا
1: الخطيب
0: الله
1: على المنبر
0: محمد
1: يوم
0: رسول.
1: الجمعة، ما في خطيب يخطب إلا ويجب عليه أن يشهد أن محمد رسول الله وأن يصلي على رسول
0: عليه
1: الله.
0: الصلاة والسلام.
1: ولذلك هذا في كل الوجود، لا تجد هذه الميزة إلا للنبي محمد صلى
0: عليه
1: الله
0: الصلاة
1: عليه
0: والسلام.
1: وسلم، وهو بالعكس من خلاله عرفنا الأنبياء.
0: نعم.
1: وإلا لولا النبي لما عرفنا أن هناك نبي اسمه إدريس،
0: نعم.
1: ولا يونس، ولا لوط، ولا موسى، ولا عيسى، ولا سليمان، ولا داود. فمن خلاله ومن خلال القرآن العظيم الذي أوحي إليه، الله عز وجل عرفنا بهؤلاء الرسل.
0: نعم.
1: وطبعا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على
0: على
1: بعض،
0: بعض.
1: منهم من كلم الله، لكنه لم يفضل أحدا من البشر على نبيه محمد
0: عليه
1: صلى
0: الصلاة
1: الله عليه وسلم.
0: والسلام، عليه الصلاة والسلام. إذن نحن نعيش السطر، والله يعلم الكتاب كله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. دعنا نقترب الآن فضيلة الدكتور بكر من بيت آمنة. ليس لنا أن نخترع ما لم تثبته السيرة، ولا أن ننسب إليها كلمات لم تقلها، لكن لنا أن نقف عند الحقيقة الإنسانية. امرأة من أشرف بيوت قريش تتزوج عبد الله، يبدأ بيت جديد، بيت لا يعرف أحد أنه سيكون بيت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لو دخلنا البيت في ذلك الوقت لما رأينا شيئا مما نعرفه نحن اليوم، لن نرى أم نبي، سنرى آمنة. آمنة نفسها لم تكن تعرف أنها أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله لم يكن يعلم أنه سيخلد اسمه في التاريخ، وعبد المطلب لم يكن يعلم أن حفيده سيد ولد آدم وخاتم النبيين. حدثنا فضيلة الدكتور عن المستقبل المختبئ في هذا البيت الصغير، ماذا سنتحدث عن هذا البيت؟
1: هو لا شك في هذا الموضوع نثبت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: فهو بشر،
0: نعم.
1: وقد عبر عن نفسه بأكثر من نص قرآني، قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي،
0: نعم.
1: وبالتالي هو بشر، أتى من رحم امرأة ومن رجل عادي جدا،
0: نعم.
1: من هاي الناحية هو بشر، وبناء على هذه البشرية هو أتى في بيت عادي زي أي بيت عادي،
0: نعم.
1: تحمل فيه امرأة ويموت أبوه كما
0: نعم.
1: يحصل مع البعض قبل أن يولد، والله عز وجل يصنعه على عينه. وبالتالي حتى وأم عائشة لم تكن أمه قادرة على إرضاعه، وذهب به إلى الصحراء ليرضع من حليم السعدية.
0: نعم.
1: فهو إنسان عادي جدا من ناحية الإنسانية، هو إنسان يأكل ويشرب ويمرض ويموت.
0: نعم.
1: ولذلك سبحان الله العظيم، ليس كما قال البعض عن أنبيائهم بأنهم هم الله أو هم أبناء الله. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وبالتالي هي أكثر ما يميز النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عبد خالص لله. ولهذا في بداية سورة الإسراء الله عز وجل لم يخاطبه بالرسالة والنبوة بالذات في هذا الموضع، قال سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل سبحان الذي أسرى بنبيه، ولم يقل سبحان الذي أسرى برسوله، وإنما سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وبالتالي خاطبه بالعبودية، فهو مكرم عند الله لا يتقدم عليه أحد، لكنه بنفس الوقت هو مكرم بحسن العبادة لله وبدعوته للناس أن يعبدوا الله. فإذا هو ولادته كأي مولود آخر، لكن سبحان الله العظيم في هذا البيت البسيط الذي ولد فيه هذا المولود الصغير كان الخير

0: كله
1: نعم.
0: والنور كله للبشرية بأكملها. وبالتالي من هذا البيت اللي ما كان فيه أب، وكثير مننا الآن عندما نسمع مولود ولد يقول يا حرام هذا الولد الآن أبوه مات قبل ما يولد،
1: نعم.
0: إيش بده يصير فيه؟ ولذلك في شخص النبي صلى الله عليه وسلم هنا العظمة، كان أعظم مخلوق على وجه المعمورة وأكثر الناس أثرا في هذا الوجود، رغم أنه لم يكن هناك له أب يعتني به، وحتى جده وأمه ماتوا وهو صغير.
1: نعم.
0: وبالتالي عاش في كنف عمه مع عائلة ضخمة جدا ومع عائلة كبيرة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنع منه رجلا عظيما ليسود هذا الكون بأكمله، وكما قلنا قبل قليل ليكون اسمه يتردد مع اسم الله، وليقدم في الصلاة عليه من قبل الله والملائكة، ثم يطلب من المؤمنين أن يصلوا عليه. لذلك لو حسبنا الآن بعملية بسيطة، لو كل مسلم بس صلى على النبي 10 مرات باليوم، كم مرة سيصلى عليه؟ كم مرة؟ طيب لو حسبنا كل مسجد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الآن،
1: ليس هنالك
0: في ناس يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الواحد آلاف المرات.
1: نعم.
0: كثير من الناس الآن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 2000 مرة باليوم، ولذلك مسألة العشرة ربما هي أقل عدد ممكن أن يفعله أقل مسلم، لأنها لا تستغرق من الشخص إلا دقيقة واحدة،
1: وهنالك صيغ أيضا للصلاة. نعم.
0: لذلك الآن هذا الاسم العظيم محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، هذا الاسم يتردد في الوجود يوميا مليارات المرات، وهذه الميزة لم تكن لأحد من البشر ولا الملائكة ولا الجن ولا الشياطين ولا أي مخلوق يدب على هذه الأرض، لا يمكن. فهو الاسم الأكثر ترددا، ربما لا تجد بيتا الآن في بيوت المسلمين إلا وفيه اسم محمد. إذا الأب مش اسمه محمد،
1: أحد الأبناء
0: بيسمي واحد من أولاده.
1: نعم.
0: ذلك هو من حيث النشأة والولادة هو إنسان بشر، لا يعظم كونه بشر، وإنما يعظم لأنه جاء بالنبوة والرسالة من عند الله سبحانه وتعالى، وكان قبلها يتصف بصفات ما عرفت إلا فيه.
1: نعم.
0: هذه الصفات مثلا رأت أمه يوم ولدته نورا يخرج منها يضيء لها قصور كسرى وقيصر، وهذه طبعا ميزة. نعم. ربما لا تعرف عند الأكثرية، هي وهي تضعه رأت نورا يضيء قصور كسرى وقيصر، وسبحان الله العظيم وهم يحفرون الخندق استعصت عليهم صخرة، فقالوا له يا رسول الله مش قادرين نستمر في صخرة واقفة بطريقنا، فأخذ المعول وضربها ضربة وقال الله أكبر أعطيت قصور كسرى. وشوف الأمل اللي كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نقول الآن للمتشائمين وللكذا، هذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لن يغلب ولن يقهر ولن يكون لأحد عليه السلطان، وإن ظهر أحيانا الضعف هنا وهناك لكنه سرعان ما يقوم ويسود، وقد ساد طيلة القرون الماضية، وهذا ما سيكون أيضا في آخر الزمان. لذلك ضرب الصخرة مرة ثانية فانقدح منها شرر، فقال الله أكبر أعطيت قصور قيصر، وكان قبلها قد قال كسرى، ثم ضربها مرة ثالثة فقال الله أكبر أعطيت قصور اليمن. وبالتالي هو الآن وهم يحفرون الخندق ليحتموا به من شر قريش والكفر في ذلك الوقت، كان يبث الأمل في أصحابه، وهذا طبعا ما جعله يصنع جيلا لا مثيل له.
1: نعم.
0: كل واحد من الصحابة الذين تتلمذوا على يدي كان عبارة عن مدرسة متكاملة لا يوجد مثلها مثيل،
1: وهذا ما جعل مدرسة دار أبي الأرقم هي المثال في التحدي والصبر على اليقين الإخباري وعلى صدق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: مع أنهم كانوا في بداية الدعوة،
0: وبالتالي هو نشأ في بيئة بسيطة جدا، يعني لم يكن مترفا كما يكون الآن بعض الناس.
1: نعم.
0: يعيشوا في بيت فارهة، يركب السيارات الفارهة، عنده الطعام غير شكل، عنده كذا.
1: لا،
0: كان إنسانا بسيطا، إنسان عمل بالتجارة ليساعد عمه، لأنه كان يرى أنه عمه صاحب عيال، عمل عند خديجة وعند غيرها. أخذه عمه وعمره 9 سنين إلى الشام، ولك أن تتخيل

0: الطفل في أيامنا هذا 9 سنوات يذهب به برا من مكة إلى الشام، كيف لك أن تتخيلي؟ أي نعم. كل العالم لو قيل له الآن هذا الطفل سيمشي من مكة إلى الشام ومع الكذا والصحراء
1: وكذا،
0: أي والله في طائرة الناس بيخافوا على أبو 9 سنين.
1: صحيح.
0: فكيف إذا كان هذا 9 سنوات يذهب؟ ثم حتى عندما سمعت خديجة بأنه الصادق الأمين طلبت أن يتاجر لها، ثم هي عرضت عليه أن يتزوجها، وكانت امرأة عظيمة الشأن، حتى عندما ماتت لم يكن ينساها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يثني عليها ويقول آمنت بي إذ كفر بي الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، وواستني بمالها إذ كذا، ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني من سواها، وبالتالي كان يثني عليها ثناء عطرا. ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وهو بقول كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. وسيدنا موسى أصلا كان مهر ابنة شعيب التي تزوجها 10، يعني كان المهر أن يخدم أباها في رعي الغنم
1: 10 سنوات.
0: ولما أجى عشان يسقي ولقاهم وكذا، مين بده يقوم يا أبت استأجره؟ فالآن النبي صلى الله عليه وسلم ببساطته بالبيت البسيط اللي نشأ فيه، لكن هذا البيت البسيط خرج منه نورا يملأ الكون، وخرج منه شخص اسمه لا ينقطع في أي لحظة من لحظات الليل والنهار، بل يذكر في كل لحظة ملايين المرات في أنحاء الأرض.
1: نعم. إذن من خلال هذا الحديث الطيب والشيق عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل اليتم كان جزء من التربية الإلهية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى بعد ذلك جاءت كلمة الإيواء في قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى؟
0: اللهم صل على سيدنا.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لا شك بأن الإنسان اليتيم يعني يفقد سندا عظيما.
1: أكيد.
0: والنبي عليه الصلاة والسلام من هاي الناحية البشرية أكيد شخص يأتي إلى الوجود ما إله أب.
1: نعم.
0: أكيد هذا نقص، لكن هذا النقص مش منقول الله عز وجل ملأه، لا، الله عز وجل أراد أن يصنع هذا النبي على عينه. ولذلك حتى اسمحي لي أذكر جزء من حديث عظيم.
1: نعم.
0: في كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري، عندما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة في صلح الحديبية على شروط ومنها إيقاف الحرب، هدنة 10 سنوات. في هذه الفترة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى الملوك والعظماء في زمنه. فوصلت الرسالة إلى هرقل في الشام، فأراد أن يعرف ما هي أخلاق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما هي صفاته. لذلك شو عمل؟ قال ائتوني بأحد يعرفه. فوجدوا قافلة، وكانت هذه القافلة معها أبو سفيان. ويبدو أبو سفيان كان تاجرا ماهرا، حتى يوم بدر كان هو قائد القافلة، والآن
1: صحيح.
0: هو قائد القافلة. فالآن هرقل من ذكائه قال من سيدكم؟ قال له أنا سيده أبو سفيان. فأجلسوا أمامه وأجلسهم خلفه. وقال لهم أجلستكم خلفه لكي تكذبوه إذا كذب.
1: سبحان الله.
0: بدوا الحقيقة. فسألوا ما نسبه فيكم؟ قال له هو فينا ذو نسب. قال له هل ادعى هذا الأمر أحد من آبائه من قبل؟ يعني أبوه جده؟ قال له لا، لم يدعه أحد من قبله. ما في، أبوه مات قبل ما يجي، جده مات أيضا وهو عمره 4-5 سنوات، وبالتالي لم يدع. فكانت أسئلة هرقل، وهو حديث عظيم ربما لو معانا وقت هو يحتاج إلى حلقة كاملة.
1: صحيح.
0: لأنه دحشر سؤال سأله هرقل بذكاء خارق جدا، وأجاب عنها أبو سفيان وقال لولا أنني لا أحب أن يؤثر عني كذبا لكذبت عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: سبحان الله.
0: عندما سئل فسئل دحشر سؤال وأجاب عنها كلها بصدق، حتى ضد اللي وراه ما يأشر له رقل إنه هذا
1: كذب.
0: فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرث هذا الأمر وراثه. مسألة النبوة لم يكن أحد من آبائه وأجداده وعشيرته، قد كان نبيا قبله، ولذلك أراد الله عز وجل أن يصنعه على عينه وأن يتولى هو تربيته. لهذا جاء في هذه السور القرآنية العظيمة التي أكثرت من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها مثلا سورة والضحى والليل إذا سجى، وفيها ألم يجدك يتيما فآوى. ولاحظ النص ألم يجدك يتيما فآوى، مين اللي آوى؟

0: الله
1: الله عز وجل.
0: نعم
1: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه
1: كان
0: الصلاة
1: يتيما،
0: والسلام
1: فالذي آواه ورعاه وكانت صناعته على عين الله سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. ولذلك قال له: فأما اليتيمة فلا تقهر، لأنك أنت مريت بهذه
0: صحيح
1: المرحلة. ولذلك سبحان الله العظيم يحضرني هنا أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى
0: رضي
1: عنه،
0: الله
1: وهو
0: عنه
1: الصحابي المكرم الذي وقف أمام النجاشي ليبرهن له على عدالة قضيتهم، وكانت قريش قد أرسلت عمرو بن العاص لكي يعود بهم، قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا نبيا نعرف صدقه ونسبه، فدعانا إلى الله فآمنا بالله. وطبعا برضو هذه الفقرة طويلة شوية.
0: نعم
1: فقال يعني وكت النجاشي: عش يا جعفر أنت ومن معك في أرضي بسلام حتى يأذن لكم الرب. عاد جعفر ربما بجوز بعد 14 أو 15 سنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة
1: وكانوا في
0: والسلام
1: خيبر،
0: نعم
1: وهذا كان في سنة 7، وهم لما هاجروا كان العام الرابع أو الخامس من الهجرة،
0: نعم
1: يعني تقريبا 15 عام غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة
1: فلما
0: والسلام
1: عاد ومن معه وكانوا في خيبر، قال: والله لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم
0: أم
1: بقدوم
0: بقدوم
1: جعفر.
0: جعفر نعم
1: بعد سنة كانت غزوة مؤتة، فأرسله قائدا، أول شيء زيد أمير القوم زيد،
0: نعم
1: فإذا أصيب فجعفر، فإذا أصيب فعبد الله بن رواحة. استشهد جعفر وسمي جعفر الطيار. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم كيف
0: عليه الصلاة
1: يتعامل مع
0: والسلام
1: هؤلاء الأيتام أولاد جعفر؟ أول شيء قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم.
0: نعم
1: ثم قال لزوجة جعفر: العيلة تخافين عليهم، الفقر يعني،
0: نعم
1: وأنا وليهم في الدنيا والآخرة.
0: سبحان الله
1: هذا حديث على فكرة،
0: نعم
1: يعني يا الله ما أعظمه. العيلة يعني الفقر خايفة عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة.
0: صلى الله
1: وصحيح
0: عليه
1: أن النبي
0: وسلم
1: صلى الله عليه وسلم مات بجوز بعديها ب3 سنوات أو 2.5 سنين، لكن كانت مسؤولية الدولة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترعى اليتيم وأن تهتم به،
0: نعم
1: وهذا ما كان من العناية بأبناء جعفر. بل إن النبي صلى الله عليه
0: عليه
1: وسلم
0: الصلاة
1: قال:
0: والسلام
1: من ترك مالا فلورثته. شوف، يعني هو مات
0: نعم
1: الآن وراء ورثة، هؤلاء الورثة بعضهم صغير جدا،
0: نعم
1: ومن ترك ضياعا يعني أولاد يعني مصيرهم للضياع إذا فشأنهم إلي، أنا اللي مسؤول عنهم. وبالتالي كانت التربية اليتم التي تربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مذاقه أن يعتني بالأيتام عناية لا مثيل لها.
0: نعم
1: وقد جاء عنه في الحديث: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه.
0: ولكن في استطراد سيدنا جعفر رضي الله عنه، كيف استطاع أن يبتعد عن رسول الله هذه الفترة؟ يعني من يصدق أن هنالك إنسان يبتعد عن من يحبه هذه الفترة الطويلة وبعدها يستشهد ويموت؟
1: الآن القضايا العظيمة والكبيرة والتضحيات
0: نعم
1: لدولة لمستقبل يحتاج أن يضحي الناس،
0: نعم
1: ويحتاج أن يبذل الإنسان أثمن ما عنده. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وبتعرف إنه المال ذكر في القرآن 86 مرة حسب
0: نعم
1: ما أذكر، لم تتقدم النفس على المال إلا في هذا الموضع: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم
0: أنفسهم
1: وأموالهم.
0: نعم
1: في كل مرة جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، في كل المرات يذكر: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر المال أولا
0: نعم
1: إلا في شراء الأنفس. فالله لا يقدم المال على النفس، الناس يقدمون المال على النفس،
0: نعم
1: وبالتالي كان يقدم المال. الآن هذا أمر يحتاج إلى تضحية. أنا عندي ناس مضطهدين محاربين يقع عليهم الأذى، من الأكفى ليأخذ هؤلاء إلى بر الأمان؟ إنه جعفر رضي الله عنه. بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان
0: عليه الصلاة
1: يحبه
0: والسلام
1: حبا عظيما لجعفر. أنت اسألي كيف النبي صلى الله عليه وسلم استغنى عنه.
0: نعم
1: أصلا عندما أخبر أخذ الراية زيد فأصيب،

0: ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. وشو تذرفان؟ دموعه بتنزل من عيون النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتخيلي، يخبر الآن عن هؤلاء الذين يحبهم ومنهم جعفر بأنه عيناه تذرفان. بس القضية قضية تضحية. الآن الشهداء الذين يقدمون أنفسهم ليحموا أوطانهم، أكيد أجرهم لا يساويه أجر أحد من البشر عند الله عز وجل وعند الدولة التي بذلوا أنفسهم إليها. فالقضية تحتاج إلى تضحية. هو بحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام بحبه حبا عجيبا، بل قال له أشبهت خلقي وخلقي. فكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل والخلق أيضا. أشبهت خلقي وخلقي. وكيف ما يكون بحبه؟ أصلا نشأ هو إياه في بيت واحد، هو إياه مع بعض، يعني هم كيف إخوة الآن مع بعض وكذا، تربطهم الأخوة، نشأوا في بيت واحد. بس الآن الأمر يحتاج إلى تضحية من أجل الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكم النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على هذه التضحية، وكم ضحى الصحابة الكرام بأنفسهم من هذا الدين. ألم يبت أخوه علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لكي يخرج النبي آمنا إلى المدينة؟ ألم يكن هذا خطر على علي؟ لكن الأمر يحتاج إلى تضحيات، وهذا هو السر في ذلك.
1: بارك الله فيكم دكتور بكر. هنا وبعد هذا الحديث القلبي المليء بالمشاعر الصادقة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أختم بسؤال: إذا كان سيد البشرية ولد في مكة، ماذا ينبغي أن يولد فينا نحن هنا حين نذكر مولده؟ كيف هو سيدنا محمد في بيوتنا؟ هل إذا غضبنا نتذكر حلمه؟ هل إذا اختلفنا نتذكر رحمته؟ هل إذا أخطأ أحد منا تذكرنا عفوه؟ هل إذا ضاقت بنا الدنيا تذكرنا صبره؟ هل إذا أحببناه اتبعناه؟ هل يمكن أن يتحول المولد النبوي من مناسبة إلى مشروع أخلاقي؟ والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تفضل.
0: في قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولاحظون مسألة وذكر الله كثيرا في كل قضية ذكرت بعضها، لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في وجدان أي مسلم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نشأ هذه النشأة المباركة برعاية الله سبحانه وتعالى له، وأنزل عليه كتابا وصفت عائشة، كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان خلقه القرآن. كيف يعني خلق القرآن؟ يعني القرآن الذي يقرأ القرآن لا يجد فيه إلا حديثا عن الصدق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صدقا. القرآن يتحدث عن الأمانة ويسمو بها، النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمين. القرآن يتحدث عن العدل، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عدلا. القرآن يتحدث عن الاستقامة، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استقامة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بارا بأصحابه وبأهله، وهو الذي يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وبالتالي اليوم الآباء والناس بدمروا الأسر بعصبيتهم كثير منهم للأسف. طيب أين هؤلاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ خيركم خيركم لأهله. اليوم الناس يحسنون النفاق، لما بيجي بيحكي مع واحد كان قال له على هالخشم على عيني على راسي، وإذا أتى إلى بيته كان شر الناس في معاملته لأهله. فأين هو من الخلق هذا حتى في البيت؟ طيب الآن لو أي واحد فينا الآن ذهب إلى حماية الأسرة، كم سيجد آلاف مؤلفة من قضايا فيها عدوان من الزوج على زوجته. طيب هذه الفتاة اللي أبوها رباها وعلمها وأعطاك إياها، هل هكذا يكون الجزاء؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يتعامل مع اليتيم كما أسلفنا قبل شوي؟ كيف كان يتعامل مع الناس جميعا؟ كان يتعامل معهم بخلق لا مثيل له، ولذلك هو أسوة في كل شيء. القرآن الكريم نهى عن الكذب. لماذا يكون بعض الناس الآن في صف الكاذبين والقرآن يقول

0: يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في ناس
1: صحيح.
0: والله يكره الصادقين فلا يبحث إلا عن الكذابين ليكون معهم ويؤيتهم ويؤازرهم، هذه مصيبة كبرى. في ناس الآن لا يحب إلا الخيانة ويبحث عن الخون ليكون رفيقا لهم. القرآن الذي نهى عن الفواحش كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس بعدا عن هذه الفواحش، وذلك حتى مصافحة النساء عندما كان يبايع النساء يبايعهن بالكلام، وقال أنا لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة.
1: نعم.
0: فكان يبايعهن بالقول، وهذا يدل على طهارة يده وعلى طهارة لسانه وعلى طهارة قلبه وعلى طهارة فرجه وعلى طهارته بالجملة، فهو الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم من كل عيب. اليوم لو أخذنا أي إنسان سنجد فيه من العيوب ما فيه، سنجد عنده خيانة، سنجد عنده كذب، سنجد عنده سوء، سنجد عنده عدم أمانة، عدم استقامة، عدم، هذا لم يكن موجود في النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان أحلم الناس وأرحم الناس. بل إن قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يتجلى هذا في رحمته بكل العالم، وبالتالي رحيم بكل الناس، رحيم بأصحابه، رحيم بالنساء، رحيم بالأطفال، رحيم بالأيتام، حتى رحيم بالكافرين، الكافرين اللي آذوه، الكافرين اللي حاصروه، اللي جوعوه، بدل ما هو الصادق صار بعد الرسالة الكذاب، الساحر، الكاهن، وحشا. الآن عندما تمكن منهم في فتح مكة، وقبل ما يصل إلى مكة كان سعد بن عبادة وهو على راية من رايات المسلمين يقول لأبي سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فأبو سفيان قال له يا رسول الله هذا بقول هيك، قال اليوم يوم المرحمة، اليوم يعظم الله الكعبة. فيقف أمامه بعد 20 سنة من العداء، 20 عام يقف أمام هؤلاء الذين جوعوه وحاصروه وعذبوا أصحابه وقتلوا أصحابه وحاربوه واستعانوا باليهود والمشركين على محاربته، وحتى عندما أخرجوه لحقوا به إلى المدينة يحاربونه ويحرضون اليهود على حربه. قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ شوف بيعرفوه وبيعرفوا خلقه العظيم. قالوا خيرا، أنت ما بتفعل إلا الخير، ما مستحيل تفعل غيره، خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اليوم أقول لكم ما قاله أخي يوسف من قبل، اذهبوا لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فيدخل في هذا اليوم 2000 من المشركين في الإسلام بحسن الخلق العظيم.
1: لا إله.
0: 2000 ونزلت إذا جاء نصر الله والفتح.
1: نعم.
0: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اليوم كثير من الناس لا يعطي الصورة حسنة عن الإسلام.
1: نعم.
0: كثير من اللي بيتصدروا للعلم الشرعي، اللي بيتصدروا للدعوة، اللي بيتصدروا للخطابة، ما عندهم إلا العنف والشدة.
1: نعم.
0: والتيئيس والتقنيط، مع أن الأمة من فضل الله والله العظيم عظيمة جدا.
1: نعم.
0: انظر إلى الكعبة، لا تكاد تجدي محل صانتة فارغ في الكعبة ولا في المسجد النبوي طيلة.
1: نعم.
0: الأوقات الناس يدورون حول الكعبة 24 ساعة بلا انقطاع. أليس هذا دين عظيم جاء به رجل عظيم، جاء به رجل صنعه الله سبحانه وتعالى على عينه ليكون أعظم البشر؟ ولذلك هذه الصفات العظيمة يجب أن تكون فينا لكي نكون قدوة للناس. فإذا رأى الناس فينا أننا أمناء أحبوا هذا الدين، وإذا رأوا صدقنا أحبوا هذا الدين، وإذا رأونا رحماء أحبوا هذا الدين، وإذا رأونا أصحاب عفو وخلق عظيم أحبوا هذا الدين. وبالتالي كل صفة اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على الناس أن يتصفوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم حبه لا يكون كلاما، وإنما حبه اقتداء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبالتالي حب النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى في اتباعه.
1: نعم.
0: وفي الاستقامة على منهجه وفي السؤال عن أحواله وصفاته لكي نقتدي به ولكي يشع هذا النور الذي جاء به في بيوتنا وفي أماكن تواجدنا وفي وظائفنا.
1: نعم.
0: وفي أقوالنا وفي أفعالنا، فيتأثر الناس بنا ويكون هذا الدين العظيم

0: يعني نبراسا لكل
1: نعم.
0: البشرية.
1: إذن لهذه الأخلاق التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حق لهذا الجسد أن يذكر في القرآن الكريم عضوا عضوا، عندما تحدث الله عن لسانه وعن أذنه وعن قلبه وعن فؤاده وعن ظهره، هذه أجزاء ربما لا يلتفت إليها أحد ممن يقرأ القرآن، ولكن عندما نتصفح ونتدبر نجد أن القرآن الكريم تحدث عن أجزاء في جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: لابد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه فخرا أن سور كثيرة جدا ذكرته. هذا موضوع ترى لا يلتفت له أحد.
1: نعم.
0: النبي عليه الصلاة والسلام لو أجينا على سورة البقرة اللي هي سورة مدنية،
1: نعم،
0: وفيها الأحكام الدينية كلها ربما من عبادات ومعاملات وكذا ودين، نجد كلام الله عز وجل عن النبي على لسان إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم،
1: نعم،
0: يتلو عليهم آياتك. هاي الآية عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: شايف في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وما محمد إلا رسول. في سورة النساء، وهذا مشهد حقيقة مبكي.
1: نعم.
0: أي والله، وأنا هنا أحزن والله العظيم على كل واحد ما بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. قال يوما لعبد الله بن مسعود. ولماذا عبد الله بن مسعود؟ لأن عبد الله بن مسعود قال: والذي نفسي بيده، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، المكان وفيما
1: الله
0: نزلت. ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ولذلك في الحديث في البخاري: خذوا القرآن من أربعة، أولهم عبد الله بن مسعود، حتى عندما بعثه الفاروق إلى أهل
1: الله.
0: الكوفة.
1: نعم.
0: قال لهم: لقد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي. قال له: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل.
1: أنزل. نعم.
0: أنت نزل عليك. ما هو قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من فواتح سورة النساء حتى إذا وصل، وهي آية والله العظيم إنها مرعبة.
1: نعم.
0: ومبكية، وياريت الناس يسمعوها ويتأثروا فيها ويعملوا فيها. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد
1: وجئنا
0: بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، لم تقتصر الأمور على الكفرة بل على العصاة. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
1: يا رب،
0: فقال له: حسبك الآن، يعني توقف. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، ببكي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سيشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ماذا عملت، فكيف سيقابل القاتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كيف سيقابله المرابي، كيف سيقابله الكذاب، كيف سيقابله الخائن، كيف سيقابله قاطع الرحم، كيف سيقابله العاقل والديه، كيف سيقابله أي واحد لم يتبعه. كيف؟ في صحيح الإمام مسلم يروي الحديث عن أبي هريرة، قال: زار النبي عليه الصلاة والسلام المقبرة، ولاحظ وفاء لأصحابه.
1: نعم.
0: كان يزور المقابر، وهذا من حسن الخلق الذي تميز به. فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددنا لو أننا رأينا إخواننا. قالوا له: يا رسول الله، لمعه أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. وشوف الصاحب، سبحان الله، الآن نفهم من هذا النص إنه الصاحب قد يكون قريب منك دائما، أو الصاحب يعني مع صديقته، لكن الأخ قد يكون بعيد. أنا مثلا أسكن في عمان، أخي يسكن في أوروبا أو في الخليج.
1: نعم.
0: فقد لا يرى الأخ أخاه، لكنه يرى صاحبه أكثر.
1: نعم.
0: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطكم على الحوض، يعني أنا اللي بسبكوا على الحوض مشان أسقيكوا. ولذلك دائما نحن نقول: يا ربنا أسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها، ومن شرب من حوضه لا يمكن أن يظمأ بعدها مهما كان طول ذلك اليوم العظيم. قال: وأنا فرطكم على الحوض ولا يذادن رجال عن حوضي. أو قبلها قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي بعدك من أمتك؟
1: نعم.
0: شو العلامة؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجل بين ظهراني خيل بهم دهم ألم يكن يعرفها؟

0: يعني واحد له
1: أكيد
0: خيول
1: يعرفه. نعم
0: الآن واختلطت بخيول سيميزها.
1: نعم
0: قال فإنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني إلكو علامة الوضوء هاي بتميزكم من بين
1: سبحان
0: كل
1: الله.
0: الأمم. وفي حديث آخر في البخاري لكم سيما ليست لأحدكم لأحد غيركم، تأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. المسلم كل يوم بتوضأ 3 4 5 مرات،
1: نعم
0: لك أن تحسب في سنة في 10 في 50 سنة 70 سنة سيتوضأ عشرات آلاف المرات. وبالتالي تخيلي، لكن هؤلاء كانوا يتوضؤون ويصلون لكن أخلاقهم سيئة، يصلون ويأكلون الحرام،
1: نعم
0: يصلون ويقطعون الأرحام. شوف بعد ما ذكر هاي قال ولا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم هلموا هلموا بناء على العلامة،
1: نعم
0: فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدث
1: أحدثوا
0: بعدك،
1: بعدك. نعم
0: فأقول سحقا سحقا
1: بعد
0: وبعدا بعدا. وبالتالي لابد من الاتباع، وهذا الاتباع لا يكون في شيء واحد أو 10 أو 20. الإيمان 70 شعبة. وإذا
1: نعم
0: كان الإمام الذهبي شمس الأئمة ألف كتابا اسمه الكبائر، جعل فيه الكبائر 70 كبيرة. وبالتالي بعض الناس الآن بيصلي وبصوم لكنه يفعل كبائر لا حصر لها،
1: نعم
0: فهذا كيف سيلقى الله بهذه الوسيلة وبهذه الصورة؟ لذلك لابد أن نعي مسألة الاتباع ومسألة الاستقامة حتى يكون المسلم حقيقة كالشام بين بين الأمم،
1: نعم
0: والناس يشيروا له بالبنان، ولا نكون كما ذكر المودودي في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين.
1: مسلمين.
0: وعندما يستقيمون من مصلحة غير المسلمين أن يكون المسلم مستقيم.
1: نعم. اللهم اجعل لنا رحمة من رحمة نبيك نصيبا، ومن هديه نورا، ومن سنته حياة. الصلاة والسلام على خير من وطئت قدماه الأرض والسماء. الدكتور بكر بن رشيد أستاذ الحديث الشريف في جامعة آل البيت، أحسنتم البيان وأجملتم المقال، جزيتم خير الجزاء.
0: الله
1: شكرا
0: يجزيكم
1: جزيلا
0: خير،
1: لكم.
0: بارك الله فيك. شكرا شكرا. وأجمل

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم حسن إصغائكم، الشكر موصول لزميل مجد الزعبي، ولكم مني هناء المجالي أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجال.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: إذا بدك تجدد بيتك وتضيف عليه لمسة من الفخامة، مجموعة صبحي أبو غلوس هو المكان الصح. منقدم لك أفضل التشكيلات من البورسلان والسيراميك، وبالإضافة إلى رخام الفاخر، مطابخ مبتكرة، إنارة عصرية وأدوات صحية عالية الجودة. وكمان عنا مفروشات بتناسب كل الأذواق عشان يكون بيتك أجمل وأكثر راحة. زورونا في فروعنا المقابلين، دابوق، الزرقاء، وإربد والمفرق. مجموعة صبحي أبو غلوس، جودتنا تميزك.
3: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان، نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقلنا إن جمهرة العلماء اتفقوا على أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب، وذلك لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وبعد ذلك عطف عليها القرآن، وهي ولا شك من القرآن، فهو من عطف عام على خاص، كما قال الحق سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى داخلة أيضا في الصلاة، وكما قال الحق سبحانه بناء على قول: اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فهم لا شك داخلون في المؤمنين والمؤمنات. إذن ففيه عطف خاص على عام، وعطف إيه؟ عام على خاص. أو نقول إن كلمة قرآن تطلق عليه من أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى والناس، ويطلق على الآية الواحدة قرآن أيضا. فقول الحق سبحانه وتعالى مدهامتان تقول عنها أنها إيه؟ قرآن، إنها قرآن. ولذلك يقول الحق: وقرآن الفجر. وقرآن الفجر ما بنقراش القرآن كله، يعني اللي بنقراه فيه يسمى إيه؟ يسمى قرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون إيه؟ بالآخرة حجابا مستورا، وهو لا يقرأ القرآن كله. إذن فكل آية من القرآن قرآن. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد آتى رسوله السبع المثاني وآتاه القرآن العظيم، تلك هي العطية الكبرى، لأن لله عطاءات متعددة، عطاءات تشمل المؤمن والكافر، وتشمل الطائع والعاصي، وعطاءات خاصة بمن آمن به. دكها عطاء ربوبية وده عطاء ألوهية. عطاء الربوبية للجميع، عطاء الألوهية تكليف، يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، فإن آمنت بالله قادرا حكيما فاسمع إيه كلامه، فافعل كذا ولا تفعل. فإذا كان كل عطاء له عمر مع الإنسان، عطائي في شربة الماء إلى أن أظمأ بعدها، وعطائي في الأكل اللي أكلها إلى أن أجوع بعدها، وعطائي في اللباس يعطيه الله إلى أن يذوب من عندي، وعطائي في البيت إلى أن ينهدم أو يتخرب، وعطائي في الزرع إنه يطلع وبعد ذلك أكله. إذن فلكل عطاء عمر، والعطاء يسمو بسمو عمره عند الإنسان، فكل عطاء يمتد طويلا ويسعد أكثر يبقى هو ده العطاء الإيه. فإذا كان عطاء الربوبية يتعلق بمعطيات المادة وقوام الحياة، فإن عطاءات القرآن لتشمل حياة أخرى لا يفوتك فيها نعيم ولا تفوت فيها أنت نعيم، يبقى ده العطاء الكبير بقى. لأن عطاء الدنيا مهما زاد يبقى الإنسان خايف، أن هذا النعيم يفارقني أم أفارقه فأموت. إذن حاجتين اتنين يفزعوا نعمة الدنيا، أن تفارقك النعمة أو أن تفارق أنت النعمة. تبقى دي نعمة موقوتة ولا لا؟ يبقى لها عمرها، عمرها عمر الدنيا دي. والدنيا بالنسبة للناس، إياك أن تظن أن الدنيا عمرها من يوم أن خلق الله إلى أن تقوم الساعة، لا، عمر الدنيا عند كل واحد مختلف. فدنيا كل إنسان هي عمر مكسه في الحياة، لحظة، يوم، شهر، سنة، تبقى هي دي الإيه؟ تبقى هي الدنيا. ودنيا مظنونة، أتطول أم لا تطول؟ فإذا كان عطاءات القرآن يحرس القيم اللي تديني حياة أخرى لا أفوت فيها النعيم ولا يفوتني فيها النعيم، يبقى ده العطاء الإيه؟ العطاء الحقيقي. بعد ذلك يقول الحق: إذا كنت قد أعطيتك السبع المثاني والقرآن العظيم اللي يضمن لك حياة لا يفوتك فيها نعيم ولا تفوت أنت فيها إيه؟ لا تفوت فيها النعيم، فإياك أن تتطلع إلى نعمة موقودة بالدنيا الفانية عند أحد منهم. اوعى تقول ده غني ده مش عارف إيه، لأن احنا قلنا من أعطي القرآن فظن أن غيره قد أعطي خيرا منه فقد إيه حقر ما عظم الله. يبقى هو ده ليه؟ ما دام أتيناك هذا يبقى ينشأ عن كده إيه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أنت خدت الحاجة الكبيرة قوي، واللي يؤمن بك خد الحاجة الكبيرة قوي، فإياك وإياهم أن يتطلعوا إلى نعمة موقودة المدة والعمر والمتعة والإسعاد زي بتاع الدنيا. أنت خدت حاجة كويسة قوي. كلمة بقى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. المد هو مط الشيء وزيادته، وللعين مسافات ترى فيها المرائي. فإذا انتهت العين بحسب قوتها، اللي 6 على 6 واللي 6 على 36 واللي 6 على 56، كل واحد له مسافة. ولذلك مقدار بعد، يقولك فلان عنده بعد نظر. بعد نظر يعني ايه؟ يعني افقه واسع شوية، يشوف اكتر شوية. طيب المد هنزود ايه؟ العين هذه انا مد العين كده بنطلع الحبايه ومدها، ولا المراد ادامه النظر والامعان؟ المراد ادامه النظر والامعان، ولكن الله عبر عنها التعبير القراني اللي يخالك انك من مدت عينك للشيء عشان تشوفه كانك طلعت الحبايه ورا الشيء كده وعماله تجري. نعم، بيبالغ في ايه؟ في انك انت عمال تمحي قوي وتتكلم. كلمه متاع تفيد انه شيء يتمتع به وايه وينتهي، ولذلك يقول لك متاع الحياة الدنيا، متاع الغرور. فكل كلمة متاع ساعة بنشوفها هي تمتعك لحظة ثم ايه موقوتة. يعني كلمة أزواج جمع زوج. زوج في ظاهر الأمر الناس يفتكروا ان زوج يعني اثنين، نقول له لا، زوج تدل على مفرد، بس مفرد معاه حاجة تانية زيه. فمثلا لا مؤاخذة الحذاء الفردة منه تسمى ايه؟ زوج، لان معاها تانية زيه. عين لي عين تانية زيه، يبقى كل واحدة منهم ايه؟ الذكر والانثى حين يتلاقيا كل واحد منهم ايه؟ زوج. وبعدين نبقى ايه؟ لما نجمعهم نقول ايه؟ زوجين. فسبحان الذي خلق الازواج ايه؟ كلها. الأزواج كلها يعني الفرد معه الفرد في كل صنف من الأصناف، في كل صنف من الأصناف. طب والمراد بأزواجا منهم إيه؟ أم قال لك لأن أصل بقى المخالفين لرسول الله هيبقوا بقى ايه زي ما نقول شلل شلل، ضال ومضل، ادي ضال واحد والمضل واحد. يقول ان كان لي قرين، يبقى له قرين يعني. الله، اذا كلمه زوج تدل على اصناف متعدده من الذين يقفون معاندين لرسول الله وايه ومنكرين للايه للمناهج. هناك ويوم نحشرهم جميعا، يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، يعني خدتوا في صفكوا ايه شويه من الايه من الانس. ليه عمالين بقى يوحوا لهم؟ وان الشياطين لا يوحون الى ايه الى ايه الى اوليائهم. يبقى اذا كل جماعه بيتفقوا على حاجه نسميهم ايه، نسميهم زوج، بس دول متفقين في كذا ودول متفقين في كذا ودول متفقين في كذا ودول متفقين في كذا. فإياك أن تمد عينيك إلى ما متعنا به إيه أزواجا منهم. أدي واحدة. ليه؟ لأن إحنا اديناك أكتر. ما هو قال له أتيناك، فما دام اديناك دي ما تمدش عينك بقى الحاجة، ما فيش حاجة أحسن من كده بقى. ولا تحزن عليهم. يقال حزنت منه وحزنت عليه وحزنت له. واحد ناله شيء مش منك تبقى انت حزنت له، واحد عمل حاجة وانت مش زعلان لان الحاجة دي ناليتك تضر هو، يبقى انت زعلان عشانه، زعلان عليه، زعلان منه، يبقى عمل حاجة تزعلك. هنا المنهي عنه ايه؟ يبقى النبي لا حزن منهم انما حزن عليهم. حزن عليهم يعني كان يحب ان يؤمنوا ويتمتعوا بالنعمه اللي تمتع بها هو من امن به، هدوء نفس وشرح بال واستقامه منهج وسلامه صدر وبشاشه وجه وامان التناول وصدق حديث. كل الحاجات الحلوة دي كان رسول الله يحب ايه انهم يتمتعوا بها. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الرسول، جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، صعبان عليه.

انه تنالكم مشقة، عزيز عليه مع حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شوف كلمة الرأفة والرحمة جاية من ناحية مين، انما في الاوصاف الاولى للكل، في الاوصاف الاولى لمين؟ للكل. يبقى هو حريص عليه، ولذلك يقول له في آية ثانية: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. يعني أنت زعلان اللي ما أمنوش، مش شيء هينالك، مش هينقص منك لأنك أنت فقط عليك البلاء وأنت بلغت، مفيش حاجة. إنما أنت زعلان عشانهم، زي ابنك مثلا ما يقصر في واجبه وبعد ذلك تقول يقول لك أنت زعلان مني ليه يا مثلا، تقول له والله يا ابني ما أنا زعلان منك، ده أنا زعلان عليك. أنا إيه؟ زعلان عليك لأنني عارف النتيجة هتكون إيه؟ وألمها هيكون، وحبي لك هو اللي مخليني أزعل عليك، أنا مش زعلان منك، أنت هتعمل فيا إيه؟ وأنا عايز منك حاجة؟ إذن كلمة ولا تحزن عليهم دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن قومه يؤمنون. ليه؟ لأنه يريد أن يذوق قومه الحلاوة، وعايز حبه لقومه ولعشيرته انهم يكونوا كلهم ايه؟ كلهم كويسين. ولذلك برضو في آية تانية: فلعلك باخع نفسك ايه؟ الا يكونوا مؤمنين. ان نشأ بتاعت الشعر اظن، ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. يمكن انت فاهم ان ايمانهم ده صعب علينا، ده احنا نكون عايزينهم يؤمنوا يؤمنوا على طول، انما انا اقهرش على الايمان، الايمان لا يقهر عليه، الايمان بيجيب قلوب، انما القهر بيجيب قوالب. تيجي تمسك واحد تقول له اسجد لي يا ابن الايه، وتمسك شيل الكرباك كده ولا اعمل لك كده، تبقى انت قهرت ايه؟ قهرت القالب، انما القلب ايه؟ والله يريد من المؤمنين قلوبا ام قوالب، هو عايز قلوب. فانا ان كنت اقهر اخليهم يبينوا، ولا حد يقدر يتنفس، بدليل انني اذا ارسلت رسولا وملكته وجعلته ملك ورسول ما حدش يقدر يخرج عليه مثلا، ما يقدرش. انما انا عايز ايه؟ الناس تجيلي طواعية، لان القهر من القاهر يثبت له قدرة، انما ما يثبتش له محبوبية. والله يريد ان يكون الايمان ايه؟ نابعا من محبوبية العابد للمعبود. نعم، كفاية عليك كده، ما تزعلش، ما تتعبش نفسك، ما تكلفش نفسك. ولذلك النبي كان يكلف نفسه الصعب، تبقى الطريق سهل قدامه وهو يؤثر مين. اهو يجي له واحد مؤمن زي ابن ام مكتوب يساله عن قضيه الايمان، واحد مؤمن مش هيكلفه حاجه، ده مؤمن، وهيساله شويه اسئله كلام هين وحلو كده ويقول له كذا وكذا وكذا وكذا، لانه مؤمن بما جاء به. يوم هو عيني يلوي عنه كده شويه علشان يروح للصناديد، بقى انت تروح للمشقه وتقعد تكافح في الجماعه المعندين المكابرين، وتسيب واحد جاي لك سهل كده؟ قال لك بيؤثر ايه؟ بيؤثر جانب المشقه على نفسه. ولذلك كان العتب في هذه الايه: عبس وتولى ان جاءه الاعمى. هو ده عتب على مين؟ عتب على رسول الله ام عتب لرسول الله؟ ده بيقول له انت ليه بتتعب نفسك معاهم دول؟ ايه ما يستاهلوش الحكايه بتاعتك دي، بقى تسيب السهل ابن ام مكتوب وتروح لل مش عارف. يبقى بيعتب على ايه؟ زي ما قلنا كده، ان ابنك قاعد يذاكر طول الليل وبعدين يغلبه النوم ويفتح تاني ويعمل كده، تقوم انت تروح تاخد منه الايه؟ الكتاب، وتنهره عن المذاكره. اتنهره ليه؟ انت بتنهره لانه بيذاكر؟ ده لمصلحته. بتقول له انت تعبت نفسك ليه؟ مش قوي كده يعني. نعم. ولا تحزن عليهم، وادي طبقة الحنان دي والعطف الموجهة إلى غير مستحق إلى المستحقين من المؤمنين، بأنك تعمل تخفض جناحك للمؤمنين بقى الطاقة دي. إيه؟ لأن كل حركة من الإنسان النزوعية بتحتاج إلى عملية وجدانية الأول. إما بدك مثلا تحترمه تكرم واحد، بتيجي صورة الإكرام فين؟ في ذهنك الأول، وبعدين تعملها عملية نزوعية. إذن فكل حركة يصنعها الإنسان نزوعا تحتاج إلى طاقة داخلية تهيئ لها وتدفع. فإذا كان هو حيقعد بقى يحزن على الجماعة دولي، الحزن ده ياخد منه طاقة ولا ما ياخدش؟ هياخد منه طاقة. قال له لا، وفر الطاقة من عند اللي ما يستهلوش دول ووجهها لمين؟ ووجهها للمؤمنين، توجهها لهم مساواة. قال لك لا، ده إخوة،

خفض جناح، خفض ايه جناح. بقى الرسول اللي جاي عشان ياخدنا ويودينا الجنة ويعمل لنا مش عارف ايه، هو اللي يخفض الجناح. الجناح هو الجانب، ومعنى خفض الجناح انت اذا جه واحد مثلا يعني انت عايز تتكبر عليه ولا بتاعها، يقول لك ايه لا وعني ايه جانب وعمل كده مش كده، لا بقول له خفض له كده، شوف الحنان قد ايه. يبقى مش مخليك حتى تتوجه بقلبك على استقامة قالبك، لا ده انت تنزل القلب شوي. ودي معمولة من خفض جناح الطائر، الطائر بيعمل جناحه كده عشان يطير، لكن لما يجي عند الفرخ بتاعه الصغير يعمل ايه، يروح يلين جنبه كده ويروح عامل ايه جناحه كده. اذا فالطاقة التي كنت توجهها الى من لا يستحق يكفيك ان تبلغه، وبعد ذلك الطاقة اللي انت عايزها علشان تعمل العملية بتاعتك دي وتقعد تحزن عليهم وجهها لمين، يخفض جناحك للايه للمؤمنين. وخفض الجناح للمؤمنين ده من الامر بالرسول يدل على ان الرسالات ما جاءت ليتعالى الرسول على المرسل اليه، انما جاءت ليه، تجاء عشان خدمته. ولذلك تجد الاقارب النبي يحرم من الاشياء اللي هي واجبه للغير، اقارب النبي الفقراء ما ندلهمش زكي، نقول لك ايوه ما ندلهمش زكي عشان المساله مش مساله، لا مش زي دلوقتي القريب هو اللي، لا ده القريب هو اللي يتعب، القريب هو اللي يشقى، القريب هو اللي يدفع الثمن، انما دلوقتي القريب هو اللي ياخد الاول. واخفض جناحك للمؤمنين، لان خفض الجناح لمن امن لا يورث من امن كبرا عليك بل يزيده ادبا معك، ما دام مؤمن وخفضت انت له الجناح كده وزلت له. اذا عز اخوك فهن، يعني اخوك شفت له كده ما وضع عايز يعز عليك هون انت له تطامن. اذا المؤمن اذا شاف اخوه خفض له الجناح هيقابله بايه، مش بالكبر، انما لما يكون هيقابل بالكبر بقى والبتاع ده يبقى له عمليه تانية، يبقى له ايه عليه. ولذلك حتى الشعر العربي قبل ما يجي الاسلام قال احنا نعامل الناس كده، نقول ايه مثلا صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوانه، عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وامسى وهو عريان، مشينا مشيه ليس غدا والليس غضبان، بضرب فيه توهين واضعاف واقران، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للزلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك أحسان. يبقى أنا بخفض جناحي لمين؟ للمؤمن اللي ساعة ما أخفض له جناحي هو يخفض لي الجناحين، هو يخفض لي الإيه؟ الجناحين. ليه؟ ولذلك القرآن حينما يطبع خلق المؤمن بالله وبالمنهج يعمل فيه إيه؟ ما يدلوش طبع واحد يتعامل به مع الناس كلها، لا يجعل طبعه الخلقي مطابق لمواقف الناس منه. ولذلك بقول أعزة على الكافرين، إنما أذل على مين؟ على المؤمنين. أشداء على الكفار، يبقى الإسلام لم يطبع المؤمن على الشدة ولا على العزة، لأنه لو طبعه على الشدة لاشتد حتى على من كان معه من المؤمنين، ولو طبعه على العزة لاعتز على المؤمن، ولكنه يريده إنسان يتفاعل مع المواقف. فالموقف الذي يحتاج شدة يشتد فيه، يحتاج عزة يعتز فيه، موقف يحتاج ليه يحتاج له. ووضع الشيء في ايه، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وقل إني أنا النذير المبين، وقل إني أنا النذير المبين. يبقى إذا المنهج الرسل إيه؟ ما هو الرسل مبشرين ومنذرين. إيش معنى كمان كلمة الإنذار جاي؟ قال لك لأن المبشر ده آمن وخلاص وانتهت المسألة، يبقى اللي عايز نرعببه دايما مين؟ اللي هو المنكر. يبقى والإنذار قلنا إيه؟ تخويف بشيء ينال الإنسان في أمر مستقبل قبل أن يعني قبل ما يجي، ليه؟ ليعد نفسه أن لا يكون فيه.
تنزل الولد بأنك إذا أهملت ترسب. أنت تقول له الكلام ده وهو رايح يمتحن ولا من أول السنة؟ يبقى بتنذره بشيء يخيف ويحزن إذا وقع في زمنه، عشان يعمل إيه؟ علشان يتلافاه ولا إيه؟ والتبشير إيه؟ كذا. فالتبشير ليرغب فيه والإنذار ليرغب عنه. مش نذير بقولك بس ما تعملش كده، لا، ده انا يبقى ابين كل حاجه، ما تعملش دي عشان كذا، ما تعملش دي عشان كذا، ما تعملش دي علشان كذا، واحيط بكل قضايا الحياه. فما فيش قضيه ما ايه ما عنديش لها ايه ما عنديش لها حلول. كما انزلنا على المقتسمين. كلمه ساعه ما تقول كما دي يعني اكن في صوره ودي زيها، زي ما تقول ايه كما اكرمت فلان، يبقى عملت ايه؟ انا اكنك بتقول اكرمت فلانا كما اكرمت فلان. طيب كما انزلنا على المقتسمين، ايه هي اللي كما انزلنا على المقتسمين دي؟ ام قال لك الحق سبحانه وتعالى انزل كتابه، وقلنا ان في انزال الكتاب الناس استقبلته استقبالين، استقبال واحد ساعه ما سمعوا كده باشر قلبه وآمن به، وواحد تاني ساعة ما سمعه قال ايه وايه يعني هو قال ايه، ولذلك ايه واذا سمعوا ايه الناس اذا سمعوا ما انزل الرسول ترى اعينهم تفيض من ايه من الدم، وناس لما يسمعوا رسول ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنف، هو قال ايه يعني الله. قلنا ايه، ما هو انت مستقبله مشحون، انت مستقبله ايه مشحون. ولذلك لما يجي واحد مثلا يتكلم في قضية وبعد ذلك عايزين نشوف فيها موقف العدل، وبعدين هو تلتفت ليه من اول الامر جه مؤدفه بيرش ناحية واحد، نقول له لا انت جاي مشحون، انت جاي ايه تبقى ما تنفعناش، انت جاي عندك حكم مسبق، عندك ايه حكم مسبق، انت عايز يبقى في حكم طلع الاثنين دول وخلاها انصار. نعم. فانت بيقول له ما يحزنك يا محمد، المسألة لها سوابق كتير. طب ما احنا انزلنا على الناس كتب، يبقى كلمه قران بيطلق على كل ما انزل على رسول. قال له طب ما احنا انزلنا برضو على الناس وبعدين برضو اختلفوا فيه وفرقوه جعلوه عضين اقتسموا يعني عملوه اقسام. الله، بقى انت بتزعل لما يقولوا ده شيخ ده سحر ده كهانه ده كلام واحد مجنون؟ يبقى الكلام الواحد اللي هو القرآن اللي جاي من عند الله ده كلام واحد، عملوه كم اسم؟ سحر شعر كهانة ده هزيان مجنون، يبقى مقتسمين ولا لا؟ قال له هم دول ما هو برضو اللي نزل عليهم الكتب ايه؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لإيه؟ مش برضو قالوا كده؟ يبقى إذن لست بدعا في الرسل. ليه؟ قال لك لأن الرسل لا يأتون إلى أممهم إلا وقد طم البلاء، وما دام طم البلاء والفساد لا يوجد فساد الا بانتفاع واحد بالفساد، امال يجي الفساد ازاي؟ يبقى الفساد ان ضر واحد يبقى حي ايه بينفع تاني. طب اذا جاء رسول ليصلح هذا الفساد، هل اللي انتفع بالفساد ده يقف سايبه كده ولا يقف ليقاومه؟ تبقى المساله ضروره المقاومه، تبقى ايه يقعد بقى يصد عنه ويقعد يعديه ويقعد يعملوا العراقيل ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قلهم لا تسمعوا لهذا القرآن دليل على أنهم لو صفوا نفوسهم وسمع القرآن لازم يهتدوا. فقال لهم ايه، بقولوا لهم ايه تسمعوا القرآن دي؟ طب وانت اذا كان القرآن ده ما بيأثر ما يسمعوا؟ لا اوعوا تسمعوه والغوا فيه، يعني شوشوا عليه، لما يجي يقرا شوشوا عليه. يبقى انت عارف ان القران لو خلي بين الناس وبين سماعيه لازم يؤمن. يبقى اذا الاقتسام اللي حدث عندك ده برضه حصل ايه عند غيرك. او نقول ان القران لما نزل نزل وفي العالم كتابين لنبيين اللي هم الديانتين العظميين اللي هي الايه اليهود والنصارى والتوراة والإيه والإنجيل. هل الجماعة دولي ما عملوش في التوراة كده؟ طب ما هو عملوا في التوراة برضو كده، عملوا إيه؟ أم قال لك ما هو جعلوها عضين. أو قبل ما نشرح كده نقول إيه كلمة عضين؟ يعني قطع قطع قطع قطع من عضى الشاه. ساعة ما يذبح الواحد الشاه يقوم يعملها اعضاء بقى، يصلع الزند لوحده والرقبه لوحدها والفخذ لوحده والمش عارف القص لوحده، زي الجزار ما بيعمل كده يقول عضى الشاة اي جعلها بعد ان كانت مجتمعه جعلها اعضاء.
فكذلك

0: القرآن شيء واحد راحوا عاملينه ايه اجزاء. نقول له طيب كده الجماعة دول لما جه القرآن عملوا في ايه؟ يبقى القرآن المراد به اللي نزل على محمد واللي هيجعلوه عضين اللي هم اليهود ومين والنصارى. يقول لك ايوه يا اخي، ألم يقل الحق فيهم فنسوا حظا مما ذكروا به، يبقى قسم اتنسى. طب يا اخي اللي اتنسى ده معذورين نسيوه، أم قال لك واللي ما اتنساش كتموه، لأن الكتم يدل على أنه موجود بس دكنوه. يبقى أول حاجة في العظة إيه؟ إنهم إيه؟ نسوا حظا مما ذكروا به، وتاني والذي لم ينسى كتموه. طب واللي ما كتموهش سابوه على حالته كده ولا حرفوه؟ الله، ولا بدلوه؟ بدلوا كلمة بإيه؟ وقولوا حطة، يقولوا إيه؟ حنطة، مش كده؟ الله. يبقى إذن مرة ينسوا أدي واحد، ومرة يكتموه أدي التاني، ومرة يبدلوا كلمة بكلمة أدي التالتة، ومرة يحرفوا بالإيه؟ راعنة من الرعونة، هم يحرفوا في الإيه؟ يحرفوا في الإيه؟ في الكلمة. طيب وهل اكتفوا بهذا؟ بما نسي وبما كتب وبما بدل وبما حرف؟ لا، ده جابوا حاجة كمان تانية زايدة مش من عن الكتاب، وإيه؟ وحطوها عنده. وفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا إيه؟ ثمنا قليلا. أو أن اليهود استقبلوا القرآن استقبالا، صدقوا بعضه فيما عندهم اللي ما يتعبهمش، وكذبوه فيما يتعبه، فبالبشارات بمحمد كذبوه وفي غيرها صدقوه. يبقى عملوه عضين ولا لا؟ نذير مبين لمن بقى؟ أم قال لك نذير مبين لمن اقتسموا الأمر بالنسبة لك. اقتسموا قال لك فيه جماعة قاعدين للاستهزاء، وفيه جماعة قاعدين على أبواب المدينة في مواسم الحج، كل جماعة واقفين يردوا الناس اللي جايين من الجهات، اللي جاي من ناحية اليمن، واللي جاي من ناحية العراق، واللي جاي من ناحية، قسموا الايه المداخل. كل واحد يقول له هتسمعوا للراجل الكذاب اللي جاي على اللي هو ده شاعر، ده ساحر، ايه دي مجذوب. فكما انزلنا اقتسم الناس اولا كذلك انزلنا على الايه على المقتسمين حاليا. فوربك لنسألنهم اجمعين. فوربك، كلمة فوربك دي يعني بيقسم له بالصفة التي تعهدته لتربيه للرسالة، وما دام تعهدتك لتربيك للرسالة مش هيسلمك لحد، لا يصدك ولا يستهد، هذا اللي مربيك ومربيك لهذه الايه. ولذلك يجي للرسول يقول له ايه؟ ولتصنع على عيني، ده انت ليك مهمة عندي وانا عاملك على عيني. طب ما هو الكل، انما دي عناية المنهجية الخاصة، عناية الاصطفاء الإمامي، ومدي للناس كلهم قوة الدنيا، إنما أنت جاي لموضوع آخر. ولذلك هناك حينما قال الحق سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ألقيه في اليم، أنت تقول للواحدة خايفة على ابنها ارميه البحر، إنما هي خدتها كده بدون مناقشة. ليه؟ لأن وارد الله لا يعارض بشيطان.
1: الله أكبر، شوف
0: خدتها ولو إن ده مخالف لل ولو إن ده مخالف للمنطق الأم، لا ارمي في البقى تنجيه من موت مظنون، إنهم يمكن يلاقوه يدبحوه إلى موت محقق وبإيده، طب تسيبه هم لما يجوا يموتوه، إنما هي اللي ترمي كده في البحر. قال لك إيه ده وارد من الله، ما فيش حاجة تعارضه أبدا، انما يعارض هوى بهوى بشر، انما يعارض هوى ولذلك بيقول لها اطمئني ان رده ايه
1: اليك،
0: ومش رده اليك عشان خاطرك، ده اصله له مهمه عندنا، احنا هنعمله رسول، فاحنا مش بنحافظ، ما كناش بنحافظ عشان خاطرك، احنا هنحافظ عليه عشان خاطر المهمه اللي احنا عاملينه ليه.
1: نعم.
0: فوربك يعني الله الذي رباك لمهمة تنتظرك وبلاغ عن السماء ليس من الممكن أن يسلمك لأحد. نعم. فوربك لنسألنهم أجمعين كلمة لنسألنهم أجمعين، يا ريت المسألة بس على السؤال، أم قال لك لا ده دل على أن نفس توجيه السؤال عذاب، نفس توجيه السؤال إيه عذاب، زي الولد ابنك ما يكون عمل ذنب كده وتقول له عملت كذا وكذا، الله، يبقى نفس توجيه السؤال إيه، فوربك لنسألنهم أجمعين. وهذا أثبت أن في سؤال، الجماعة اللي يريدون أن يجعلوا في القرآن فعار الظاهر يقول لك يا أخوة مرة يقول لأسألنهم أجمعين، ومرة برضو وقفوهم إنهم إيه مسؤولون، وبعد ذلك يقول إيه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مرة يثبت الإيه السؤال ومرة ينفي السؤال. ما هو اللي بياخد كلام سطح كده يقوم يقول لك ده فيه تعارض، يقول له ده هو ظاهر تعارض. ليه؟ طب وليه كده؟ قال لك علشان ينبه الذهن أن لا يستقبل كلام الله استقبالا إلا بعمق، عشان تقول اشمعنى هنا قال كده واشمعنى قال هنا كده، ده دي قالها عشان كذا ودي قالها عشان كذا ودي قالها، يبقى بينبه الايه بينبه، لأنه لما يجيب لك كلام كله كده ماشي ماشي كان غير ما تفهم فيه تعارض تاخده كده على طرف السماء، إنما تيجي تقف عند الايه محك. ولذلك احنا قلنا ان العود الحطب اللي له ريحه كويسه كده زي الند والرند والمش عارف ايه والعود، اما كنتش تجيب له نار وتحرقه كده ما يطلعش الريحه، فاحنا عايزين وهم يقولوا كده عشان نقول لهم كويس اللي هم يقولوا عشان ايه نرد عليهم، نقول له طب تعالى بقى نمسك كده كلمه السؤال اللي انتوا عاملينها، هو قال فوربك لنسألنهم اجمعين عما كان، خلاص نقول لهم السؤال يرد السؤال لماذا، انسان يسال انسانا لماذا، قال لك السؤال له مهمتين، سؤال لتعلم ما تجهل، وسؤال لتقره بما تعلم، تقرره، سؤال التلميذ لاستاذه من اي نوع عشان يعلم ليستفهم، طب وسؤال الأستاذ لتلميذه ما موقع هذه من الإعراب، أيريد أن يعلم، ده هو اللي قايلها له، هو اللي إيه يبقى بيسأله ليه عشان يقره يقرره بما إيه بما يعلم، والإقرار يبقى سيد الإيه يبقى سيد الأدلة، الله كلام أو كده. الحق سبحانه وتعالى حين ينفي سؤالا يبقى يريد سؤال الإقرار، ينفي سؤالا يريد سؤال العلم، احنا مش هنسألهم لأننا مش جاهلين، ده احنا عارفين كل حاجة، طب وإذا قال هسألهم يبقى عشان بس نقررهم ويبقى من كلامه ويبقى من إيه، يبقى إذا نفي السؤال مرة فسؤال الإيه العلم من جهتهم لله، وإذا أثبتنا السؤال لعلشان يقرهم ألم أصنع معك كلامي ما عملت شوية كذا، انت تقدر تقول انا عملت كذا وعملت كذا، بقى كلام منك انت، وانت عايزه من مين اقرار ايه، يبقى السؤال ان نفي وهو سؤال العلم، والسؤال ان اثبت هو سؤال مين الاقرار، يبقى اذا رايت حدثا في القران ينفى مره ويثبت مره فاعلم كما يقولون الجهه منفكه، يعني جهه النفي غير جهه الايه، اللي بيعمل تعارض انه بيعمل الجهه واحده نقول له لا ده الجهه ايه، ده الجهه منفكه، منفكه يعني ايه، يدي لها معنى ودي لها ايه ودي لها معنى، ولذلك تاتي في ايات اخرى في ايه اخرى تجمع الاثنين، فيقول لك يا اخو ايه التناقض ده، يقول له وما رميت، يبقى نفى الرمي ولا اثبته، نفى اذ رميت، الله بقى يجي في ايه واحده يثبت الرمي وينفيه، ومن فاعل واحد، لو قال وما رميت أنت يا محمد ولكن رمى جبريل معلش، إنما الفعل واحد يعني الحدث واحد والشخص واحد والزمن واحد والموضوع واحد، يقول له وما رميت إذ رميت، خلاص كده نقول له آه، لأن الجهة منفكة، ما رميت لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخذ الحفنة من الحصى ورمى بها الجيش العملية دي هو قد حصى صحيح ورمى على قد بشريته، إنما بشريته توصل الحصى إلى كل الجيش لا، يبقى هو عمل العملية انما اثر العمليه بتاعت ربنا. وما رميت

0: أي وما أوصلت بالرمية الواحدة كل الجيش، لأن دي مش بطاقة البشر.
1: إذ رميت إذ أخذت حسب قوة البشر وإيه؟
0: تيجي أنت والدك ابنك مهمل في المذاكرة، وبعدين إيه تقول له إيه ذاكر وأنا حاجة دلوقتي، أبقى تقوم أمه تقول له يا أخي أنت بمجرد ما تخرج من هنا ما حدش بيقدر عليه ولا هيذاكر وهيرمي الكتاب، الحق اقعد له. اقعد يا تذاكر. وقعد الواد مسك الكتاب وقعد يقلب الصفحات ويهز راسه ويعمل مش عارف ساعتين ثلاثة، وبعدين دخل عليه أبوه قال له تعالى أما نشوف بقى ذاكرت إيه. يمسكه ليه ولا كلمة، يقول له ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني فعلت فعل المذاكر، إنما الحصيلة إيه؟ يبقى ملحاش. يبقى إذن حين يثبت حدث وينفى من محدث واحد نقول له الجهة منفكة، ناجهة الإثبات غير جهة مين؟ غير جهة الإيه؟ النفي. فوربك لنسألنهم أجمعين. أجمعين علشان الضال والمضل والتابع والمتبوع الاثنين. عما كانوا يعملون. احنا قلنا ايه العمل؟ هو ايه؟ هو اتجاه جارحة الى متعلقها. جرحة العين عشان تشوف، مش كده؟ جرحة اللسان عشان تتكلم، جرحة الايد عشان تبطش، جرحة الرجل عشان تدع، كل جرحة لها ايه؟ لها متعلق. فوجود المتعلق من الجارحة المخصص به هذا اسمه ايه؟ عمل. يبقى كل ما تصنعه ملكات الإدراك في النفس البشرية عمل. والعمل ينقسم قسمين، إما قول وإما فعل. يبقى الفعل غير العمل. الفعل قسيم القول، القول هو خاص بمين؟ اللسان. وبقيه الجوارح يبقى إيه؟ يبقى فعل. والاثنين عمل. لما تقولون إيه؟ ما لا تفعلون. يبقى يسألون عما يعملون اللي هو قولا أو إيه أو فعلا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر. إحنا أعطنك سبع من المثاني والقرآن العظيم، قلنا لك سيبك منهم ولا تحزن عليهم ولا ولا ولا إلى آخره. افرغ إلى إيه؟ إلى مهمتك. إيه المهمة؟ الصدع هو أن تصنع شقا في متماسك. تيجي لوح إزاز كده وتروح كسر، يبقى ده اسمه إيه؟ صدع. حيطة قدامك كده تروح عاملها ملحومة ببعضها كده، يبقى الصدع هو الإيه؟ الشق المتماسك. يقول له أيوة، ما هو الرسول جاي عشان يعمل إيه؟ ما هو علشان يشق الكفر والأشياء اللي موجودة دي يعمل فيها، وده بنيان قوي وصناديد مسكينه، واللي لهم السيادة واللي لهم الجبروت، فده عايز ايه؟ اصدع. ولكنه شاع في الزجاج خاصة، شاع في الايه؟ قال لك لأن كل صدع من الممكن أن يلتئم إلا صدع الزجاج. ساعة ما تقبض إزادة ما تقدرش تلم الفرافيت دي والحتة دي وتعملها أبدا ويا بعض، إنما صدعت قدر يمكن تلمه كده وتصدع. يبقى الصدع في الأصل إيه؟ الشق. ويطلق على صدع مين؟ الزجاج. والإيمان جاي يعمل إيه؟ يصدع بنيان من الكفر والفساد ومتماسك وإيه؟ وقوي. فبيقول له افرغ إلى هذه الإيه؟ إلى هذه المهمة. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أعرض الدوم عرض كتاب ولا تسأل عنهم. ليه؟ لأنك أنت لا تتصور أنهم حيهدنوك، لأنهم إنما يحاربون عن بقاء الفساد الذي يعيشون عليه. فما ما ما ما ما تأملش في أنهم حيبقوا وياك. الله. لكن ده بيجوا كده تباعا تباعا تباعا تباعا. أم قال لك إيه؟ وبيجوا تباعا ليه بقى؟ ولذلك هو خالد بن الوليد ومثلا وعمرو بن العاص مش قالوا ده استقام الامر لمحمد؟ ما عادش بقى المساله يعني احنا معارضتنا له ما عادش مفيده، يبقى فلندخل في الايه؟ فدخلوا في الصف لاي سبب من الاسباب، ثم ذاقوا حلاوته. واللي كان واقف في الكفر عامل صنديد قال يسميه النبي سيف الله المسلوب. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يعرض عن المشركين ازاي وهم تعبين وضعلوا العراقيل وعمالين بيستهزئوا بيه وباصحابه، وقال له احنا، قال له انا كفيناك المستهزئين.
2: الله اكبر.
0: وقد صدق الله، فما من مستهزئ منهم الا وناله الله بعقاب على رؤوس الاشهاد كده. كل واحد، الوليد مثلا ابن المغيرة يمشي وهو ماشي يتبختر كده بالثياب بتاعه على قين أي حداد، يقوم التوب بتاعه يشبك في شظية من الحديد كده زي ما بيحصل الواحد ماشي في حتة فيها حديد كده توبه يشبك، يقوم يتكبر أن ينحنيه ويخلص الايه السوم ويمشي ولا يسألش، تقوم البتاعة تفقد شاه في مين؟ في رجله، وبعدين تحصل له غرغرينة يقطعوا له رجله وتنتهي والغرغرينة تاخده. مع السلامة. واحد التاني مثلا اللي هو الأسود ابن عبد يغوث يجي له عامة كده في عينيه يروح معمى. كل واحد منهم يجي له ايه؟ تجي له حاجة كده، اللي هو الأسود ابن عبد يغوث، الأسود ابن عبد المطلب، الحارس ابن قيس، العاص ابن وائل، كل جماعة استهزأوا برسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم، ربنا جاب لهم ايه؟ وريحه من الايه؟ من المستهزئين. ان يعني كان الله يقول له احنا اعرض عنهم واحنا مش هنسيبهم. والى لقائنا اخر ان شاء الله.
3: اذاعه القران الكريم في عمان، استمعنا ايها الاخوه والاخوات الى الحديث الديني لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-8-39-444. تقبل الله منكم.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام

الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.